عشان خاطري وانا ليا حق معاك، تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني.

كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي. فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي؟

انشغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: لحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمي رايح سدى، بس

انت يا اغلى حبيب. قلبي انا بالكذب ما بيرحم حدا، بتطلي طلي بتفلي فلي.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
1: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
2: حبيبتي بيجي المولود ونيكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان، كمان بفتره الحمل. اكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الالترا ساوند المنزلي للحمل، مرافقه الحمل للحمل الاول، الملف الرقمي لمتابعه الحمل. مجموعه ماما هلا جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
5: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
6: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
7: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
4: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

اروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لا بطلت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت.

باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. ألغت عدد من البلدات الإسرائيلية الجنوبية المحاذية لقطاع غزة فعاليات ونشاطات جماعية كانت مقررة اليوم لأسباب أمنية، وجاء هذا القرار عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس استهداف القائد العسكري لحماس عز الدين الحداد بالأمس في مدينة غزة. أكد مسؤولون إسرائيليون أن المؤشرات الميدانية أظهرت نجاح عملية اغتيال عز الدين الحداد، بينما لم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا ذلك حتى الآن. وكانت جهات إسرائيلية رسمية قد أكدت أن قرار اغتيال الحداد اتخذ قبل أسبوع ونصف، فيما انتظر الجيش الإسرائيلي فرصة استخباراتية لتنفيذ الاغتيال عبر سلاح الجو. أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما دون تطرق لاستمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان. وعقب إعلان تمديد وقف إطلاق النار، أفادت مصادر طبية لبنانية بأن قصفا إسرائيليا قتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف قوات الجيش الإسرائيلي ردا على الغارات. في غضون ذلك، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل دعم لبنان وإسرائيل في تقدمها بالمسارين السياسي والأمني، ورحبت بما أسمته بالتزام الحكومتين بإيجاد حل طويل الأمد. وشددت الخارجية الأمريكية على أن هجمات حزب الله تسعى لعرقلة المحادثات بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك وتراقب تحركات حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاد، وأن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من حرب إيران، قائلة إنه ما من سبب لاستمرار هذا الصراع. أصيب فتى في 16 من عمره بجراح متوسطة فجر اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة الرامي، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة مساء أمس إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة باقة الغربية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى هيل اليافي في الخضيرة لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي مدينة قلنسوة، أفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لشاب في العشرينيات من العمر بعدما أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة الليلة الماضية. هذا ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى مئير في كفر سابا لتتمة العلاج. في حادث منفصل، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما من بلدة الكعبية بجروح متوسطة من جراء حادث انزلاق دراجة نارية في البلدة الليلة الماضية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى رامبم في حيفا للعلاج، وهو يعاني من جروح في الرأس والأطراف. أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة جراء حادث انزلاق عن دراجة نارية في مدينة عكا الليلة الماضية، ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني جروحا صعبة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وفي ساعة الصباح تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجدل شمس.
3: صباح الخير من كفر برة.
1: صباح الخير من قرية نحف.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: صباح الخير من مدينة شف عمر.
4: صباح الخير من مدينة طمرة.
5: يا صباح الخير من أهل يركا.
6: صباح الخير كوكب أبو الهيزر.
7: أحلى صباح الخير من قرية كابول.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صالح ذباح مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 فقط والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد اركن علينا خاضع لشروط الحملة أضحى مبارك
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر حلبجي
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون سمعتوا صح بالتليفون لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب
4: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا كوكاكولا طعم الحياة
5: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات الإعلان تبعي ضاع بالعجقة الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل الراديو مش بس انتشار هو ثقة مصداقية واعتبار سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي لا تفوتوا الفرصة اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم

0: جنين شاكن الحملي بكافة الفروع طيبة بكل بيت.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
0: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. 89

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: كونموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764422. حلبجي.
1: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: ألغت عدد من البلدات الإسرائيلية الجنوبية المحاذية لقطاع غزة فعاليات ونشاطات جماعية كانت مقررة اليوم لأسباب أمنية. وجاء هذا القرار عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس استهداف القائد العسكري لحماس عز الدين الحداد بالأمس في مدينة غزة. أكد مسؤولون إسرائيليون أن المؤشرات الميدانية أظهرت نجاح عملية اغتيال عز الدين الحداد، بينما لم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا ذلك حتى الآن. وكانت جهات إسرائيلية رسمية قد أكدت أن قرار اغتيال الحداد اتخذ قبل أسبوع ونصف، فيما انتظر الجيش الإسرائيلي فرصة استخباراتية لتنفيذ الاغتيال عبر سلاح الجو. أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما دون تطرق لاستمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان. وعقب إعلان تمديد وقف إطلاق النار أفادت مصادر طبية لبنانية بأن قصفا إسرائيليا قتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان، بينما أعلن حزب الله أنه استهدف قوات الجيش الإسرائيلي ردا على الغارات. في غضون ذلك صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل دعم لبنان وإسرائيل في تقدمها بالمسارين السياسي والأمني، ورحبت بما أسمته بالتزام الحكومتين بإيجاد حل طويل الأمد. وشددت الخارجية الأمريكية على أن هجمات حزب الله تسعى لعرقلة المحادثات بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك وتراقب تحركات حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاد، وأن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من حرب إيران، قائلة إنه ما من سبب لاستمرار هذا الصراع. أصيب فتى في 16 من عمره بجراح متوسطة فجر اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة الرامي، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة مساء أمس إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة باق الغربية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى هلال يافيه في الخضيرة لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة. وفي مدينة قلنسوة أفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لشاب في العشرينيات من العمر بعدما أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة الليلة الماضية. هذا ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى مئير في كفر سابا لتتمة العلاج. في حادث منفصل أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما من بلدة الكعبية بجروح متوسطة من جراء حادث انزلاق دراجة نارية في البلدة الليلة الماضية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى رامبام في حيفا للعلاج، وهو يعاني من جروح في الرأس والأطراف. أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة جراء حادث انزلاق عن دراجة نارية في مدينة عكا الليلة الماضية، ونقلت الفرق الطبية المصابة إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني جروحا صعبة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وفي ساعة الصباح تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: رمضان كريم من حيفا.
2: رمضان كريم من كفر كنا.
3: رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، من مدينة أم الفحم.
4: رمضان كريم.
5: رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، من الريني.
6: ورمضان كريم.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.

0: الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حلب.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كونموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة. حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. دوت صفارات الإنذار صباح اليوم في منطقة جبل الجرمق شمالي البلاد تحسبا لتسلل طائرة مسيرة من لبنان، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية، حيث أفادت تقارير لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان. وفي وقت لاحق أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان بلدات في جنوب لبنان دعاهم فيها إلى الإخلاء تمهيدا لهجمات قال إنها تستهدف مواقع في المنطقة. أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما دون تطرق لاستمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان. وعقب إعلان تمديد وقف إطلاق النار، أفادت مصادر طبية لبنانية بأن قصفا إسرائيليا قتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان. ألغت عدد من البلدات الإسرائيلية الجنوبية المحاذية لقطاع غزة فعاليات ونشاطات جماعية كانت مقررة اليوم لأسباب أمنية. وجاء هذا القرار عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس استهداف القائد العسكري لحماس عز الدين الحداد بالأمس في مدينة غزة. أكد مسؤولون إسرائيليون أن المؤشرات الميدانية أظهرت نجاح عملية اغتيال عز الدين الحداد، بينما لم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا ذلك حتى الآن. وكانت جهات إسرائيلية رسمية أكدت أن قرار اغتيال الحداد اتخذ قبل أسبوع ونصف، فيما انتظر الجيش الإسرائيلي فرصة استخباراتية لتنفيذ الاغتيال عبر سلاح الجو. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر مصرية أن اتصالات مكثفة تجرى لمنع انهيار مفاوضات غزة في ظل خلافات حول نزع السلاح من القطاع ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف التقرير أن وفدا من الفصائل الفلسطينية سيعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لاستكمال المباحثات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاد، وإن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من حرب إيران قائلة إنه ما من سبب لاستمرار هذا الصراع. أصيب فتى في 16 من عمره بجراح متوسطة فجر اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة الرامي، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة مساء أمس إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة باقة الغربية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة. وفي مدينة قلنسوة، أفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لشاب في العشرينيات من العمر بعدما أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة الليلة الماضية. هذا ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى مير في كفر سابا لتتمة العلاج. في حادث منفصل، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما من بلدة الكعبي بجروح متوسطة من جراء حادث انزلاق دراجة نارية في البلدة الليلة الماضية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى رمبم في حيفا للعلاج، وهو يعاني من جروح في الرأس والأطراف. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانك عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور. قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع طيبة بكل بيت.
2: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
3: حبيبتي بيجي المولود ونيكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان، كمان بفتره الحمل. اكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الالترا ساوند المنزلي للحمل، مرافقه الحمل للحمل الاول، الملف الرقمي لمتابعه الحمل. مجموعه ماما هلا جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: ترى فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب 19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442.
1: حلبجي. لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. دوت صفارات الإنذار صباح اليوم في منطقة جبل الجرمق شمالي البلاد تحسبا لتسلل طائرة مسيرة من لبنان، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية، حيث أفادت تقارير لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان. وفي وقت لاحق أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان بلدات في جنوب لبنان دعاهم فيها إلى الإخلاء تمهيدا لهجمات قال إنها تستهدف مواقع في المنطقة. أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما دون تطرق لاستمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان. وعقب إعلان تمديد وقف إطلاق النار، أفادت مصادر طبية لبنانية بأن قصفا إسرائيليا قتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان. ألغت عدد من البلدات الإسرائيلية الجنوبية المحاذية لقطاع غزة فعاليات ونشاطات جماعية كانت مقررة

0: اليوم لأسباب أمنية. وجاء هذا القرار عقب إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس استهداف القائد العسكري لحماس عز الدين الحداد بالأمس في مدينة غزة. أكد مسؤولون إسرائيليون أن المؤشرات الميدانية أظهرت نجاح عملية اغتيال عز الدين الحداد، بينما لم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا ذلك حتى الآن. وكانت جهات إسرائيلية رسمية أكدت أن قرار اغتيال الحداد اتخذ قبل أسبوع ونصف، فيما انتظر الجيش الإسرائيلي فرصة استخباراتية لتنفيذ الاغتيال عبر سلاح الجو. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر مصرية أن اتصالات مكثفة تجرى لمنع انهيار مفاوضات غزة في ظل خلافات حول نزع السلاح من القطاع ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف التقرير أن وفدا من الفصائل الفلسطينية سيعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لاستكمال المباحثات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاد، وإن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من حرب إيران، قائلة إنه ما من سبب لاستمرار هذا الصراع. أصيب فتى في 16 من عمره بجراح متوسطة فجر اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة الرامي، وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة مساء أمس إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة باقة الغربية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشاب المصاب ونقلته إلى مستشفى هيل اليافي في الخضيرة لتلقي العلاج، فيما صرحت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة. وفي مدينة قلنسوة، أفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية لشاب في العشرينيات من العمر بعدما أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة الليلة الماضية. هذا ونقل الشاب المصاب إلى مستشفى مير في كفار سابا لتتمة العلاج. في حادث منفصل، أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما من بلدة الكعبي بجروح متوسطة من جراء حادث انزلاق دراجة نارية في البلدة الليلة الماضية. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى رمبم في حيفا للعلاج، وهو يعاني من جروح في الرأس والأطراف. إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: رمضان كريم من لبعين انجداد.
2: رمضان كريم من قرية الفريديس.
3: رمضان كريم من كسرى سميع.
4: رمضان كريم من مدينة سخنين. ينعاد عليكم بالصحة والسعادة إن شاء الله.
5: رمضان كريم، راديو الناس.

0: مرحبا وأهلا وسهلا بكل المستمعات والمستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا مصروف العائلة على راديو الناس. زي دايما تقدروا تسمعونا عبر تطبيق ناس وكمان على الترددين 103.3 و107.8 FM. مصروف العائلة برنامج القضايا المعيشية المالية والاستهلاكية اللي بتهم كل شخص وكل عائلة في مجتمعنا. بنحكي فيه عن المواضيع اليومية اللي بتشغل بالنا ونحاول نشرح ونبسط الأخبار والعناوين اللي بنسمعها وبنقرأها بوسائل الإعلام وبشبكات التواصل. أي سؤال أو اقتراح بنفع تبعتولنا على الواتساب في الرقم 050-5577-399. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن حقوق المستهلكين، عن حماية معلوماتنا بالشبكة مقابل الشركات والمؤسسات المختلفة، وكمان رح نتطرق للموضوع إذا أنتوا مصلحة أو مؤسسة مع موقع أو معلومات، فكيف أنتوا مهم تتعاملوا مع الموضوع كمان شوي بالبرنامج. في البداية بدنا نبدأ نمرق مع بعض على بعض الأخبار الاقتصادية من هذا الأسبوع، ونبدأ مع التكلفة العالية اللي عم ندفعها بالسنوات الأخيرة على تأمينات السيارات. ارتفاع بالتكلفة السنوية بنسبة 40% بأربع سنوات بحجة الارتفاع في الشكاوي والقضايا. من جهة تانية لما بيطلعوا التقارير السنوية لشركات التأمين منلاقي إنها ربحت كتير على هذا الفرع بالتحديد تأمينات السيارات. وهون سلطة المال رشود شوكهون تفاوضت مع الشركات توطي التكاليف، والشركات قدمت تسعير جديدة، وحتى بتوح يشير اللي تأخرت يوم في تقديم التسعير خضعت لضغط السلطة وقدمت تسعير مخفضة مثلها مثل كل الشركات. الجهة الثانية للموضوع هو لما منيجي إحنا منأمن سيارة، النصيحة الاستهلاكية اللي منقدم لكم إياها كمان هون بالبرنامج هو قارنوا بالأسعار بين الشركات. كيف منقارن؟ على الأغلب منفوت على مواقع مقارنة أسعار التأمينات، وهون من المفروض نوفر على حالنا. بس شو صار؟ المواقع هاي صارت كلها بملكية شركات تأمين. لما إسها فينيكس رح تشتري موقع ووبي، وعلى بيستي بتسيطر شركة مينورا. عرأي سلطة المنافسة إنه المنافسة مش راح تتضرر لما شركة تأمين بتشتري موقع اللي المفروض يقارن أسعار بين الشركات. شو رأيكم أنتو؟ شركة ألفابت الشركة الأم لجوجل عم بتقرب تتخطى حجم شركة إنفيديا. ألفابت تقدر اليوم بقيمتها بالسوق ب 4.8 تريليون دولار، والسبب ارتفاع أسهمها بنسبة 43% بآخر نص سنة. وإنفيديا اليوم بحجم 5.2 تريليون دولار، وأسهمها ارتفعت قريب 6% بس بآخر نص سنة. والسبب حسب المحللين الاقتصاديين هو التنوع في مجالات عمل جوجل وتواجدها القوي في مجال الذكاء الاصطناعي. السؤال اللي بتسألوا لحالكو هو لازم نسأله لحالنا هو بأي شركة أنتم مستثمرين اليوم من بين هاي الشركات؟ وزارة التربية والتعليم شكلها مش كتير متفائلة بالنسبة لخطة التثقيف المالي اللي رح تدخل على صفوف التواسع والعواشر بالسنة القريبة بشكل تدريجي، لأنها حسب النقاش اللي كان في لجنة التعليم في الكنيسة، مندوب وزارة التربية والتعليم قال إنه الطلاب مش رح يقدموا الجزء بالتربية المالية بامتحان بيزا بسنة 2029، لأنه دخولهن لهاي الجزئية رح يفوت ضغط على الجهاز. بس من جهة ثانية إذا ما دخل الموضوع للامتحان كيف رح يكون في مجال للمقارنة بين نقطة البداية ما يسمى وبعد تطبيق البرنامج لعدة سنوات؟ واضح إنه البلاد هون مش بمحل متطور من ناحية المعلومات المالية، وممتاز بدء الخطة في وزارة التربية والتعليم على أمل إنها تستمر وتتوسع لباقي الصفوف، وحلو نفحص شو معلوماتنا في نقطة البداية. في حلقتنا اليوم بدنا نحاول نحكي عن موضوعين مهمات: حماية الخصوصية اللي إلنا بالشبكة وبالمواقع، وحقوقنا كمستهلكين بشكل عام مقابل أكبر الشركات. حتى نحكي بالموضوع معنا في الاستوديو المحامي مهند ناصر المختص بهدول المجالين. مرحبا مهند وأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا نوردين، شكرا على

0: الفرصة.
1: يا هلا مهند. مهند أنا عم بحكي خصوصية وخصوصية وأبصر شو في خصوصية بعد مع كل المواقع والشبكات الاجتماعية والأشياء اللي بنشوفها حوالينا, بعد في عندنا خصوصية؟
0: في خصوصية, مفهومها اختلف من قبل سنتين ومن قبل 10 سنين ومن قبل 20 سنة بالتأكيد. صارت الشغلة أكثر مشاع للجميع, ولكن لا زال في هناك خصوصية وفي قوانين اللي بتحاول تحد من سيطرة الشركات الكبرى العالمية على هذا الموضوع. ولكن لا مفر من أنه إحنا كمستهلكين وكناس اللي بنستخدم هاي المنصات وهاي الوسائل, كان اتصال وسائل الاتصال الاجتماعي أو مواقع انترنت أخرى مثل الشراء عن بعد, لابد أنه نعترف أنه في لنا مسؤولية بحماية خصوصيتنا بالإضافة إلى المسؤولية الواقعة على هاي الشركات اللي تكون شفافة
1: أمامنا
0: معنا بكل ما يخص بمعطياتنا الشخصية اللي موجودة عندها.
1: إحنا اليوم بدنا نحاول نفهمها كمان من وجهة نظري أنا كمستهلك, وكمان إذا أنا عندي مصلحة أو عندي موقع أو عندي جمعية مؤسسة وعندها موقع كمان, كيف أنا بحافظ على خصوصية الزائرين. بس بداية مهند, لما بنكون نحكي بالبيت هيك عن تلفزيون ذكي أو سفرة لتركيا أو جهاز كهربائي معين, فجأة بس نفتح الفيسبوك أو مواقع التسوق هيك منلاقي كل الإعلانات بوجهنا.
0: صح.
1: موجودة بهذا المجال.
0: صحيح.
1: قانونيا يعني وين بخلص التطور والذكاء الاصطناعي والتطبيقات هاي اللي موجودة, وانت بتبدأ سرقة الخصوصية تبعتنا؟
0: أولا مهم نفهم أنه ممكن كلمة سرقة غير ملائمة للسياق.
1: طيب بلاش اجتياح, اجتياح الخصوصية.
0: لا هي مهمة لأنه نفسيا إحنا بنحس أنه سرقونا, ضحكوا علينا, نصبوا علينا وما إلى ذلك, ولكن قانونيا ليس الأمر بهذا الشكل. يعني في فرق بين القانون وبين شو إحنا بنحس وبين أخلاقنا ومعاييرنا
1: قانونيا.
0: قانونيا هاي الشركات الكبرى خاصة مثل ميتا, يعني فيسبوك, إنستغرام, واتساب وجوجل, هاي شركات اللي تعمل تحت أنظمة قانونية صارمة, قانونية داخلية إلها اللي هي بالإنجليزي self regulation, هي بتحط أنظمتها الداخلية, وكمان قانونا تحت طائلة القانون الدولي أو بالمنطقة اللي هي شغالة فيها, مثلا GDPR بأوروبا اللي هو القانون حماية الخصوصية الأوروبي, أو قانون حماية الخصوصية بدولة إسرائيل أو بأي دولة أخرى من دول العالم. فهاي الشركات مغطي نفسها مليح من ناحية قانونية, مش دائما, في مرات بيكون في ثغرات بتصرفاتها. فإحنا بنسمع عن أنه مثلا المحاكم المختصة بهاي المجال بفرنسا مثلا أو بإيرلند,
1: صحيح,
0: غرمت جوجل أو ميتا بمبالغ إحنا بنشوفها خيالية, 300 مليون دولار, 500 مليون دولار, اللي هي
1: صفر جانب
0: صحيح أرباحها. أكيد, خاصة أنه هاي الشركات السلعة اللي هي بتتاجر فيها هي المعلومات الشخصية تبعتنا. يعني السلعة الحقيقية لفيسبوك ولجوجل هي المعلومات اللي بتجمعها عنا. فيسبوك تجمعها عن طريق, أو ميتا بتجمعها عن طريق الثلاث وسائل اللي احنا تقريبا كلنا بنستخدمها باليوم يوم,
1: كل اخبارنا موجوده جوا بقلب الواتساب, انت بتشوف كل الاخبار. صحيح. الشخصيه المهنيه كلها.
0: صحيح. وبالاضافه لذلك جوجل اليوم, جوجل كاداه كمحرك بحث اللي هو الاكثر انتشارا بالعالم, بالاضافه الى تطبيقاتها الاخرى ان كان الهواتف الذكيه وما الى ذلك. فكل هاي المعلومات اللي حتى احنا ما بنعرف شو هي المعلومات اللي تجمع, ولكن كلها تجمع بشكل او باخر بموافقتنا. يعني لما احنا ناخذ ابسط مثال, نشتري تليفون جديد, تليفون ذكي جديد, ونعمل اي اجري, انا اوافق على شروط الاستخدام,
1: تعملها هيك ترفع هين وبتعمل
0: بدون ما انه اقرا, لانه ما صراحه ولا حدا بيقرا هاي الـ المواد غير المحامي اللي كتبها يعني, وفي اغلب الحالات مرات الاي اي بيساعد بكتابتها. فلما احنا يعني نوافق على شروط الاستخدام وعلى سياسه الخصوصيه الخاصه بالشركه, احنا بنفتح الباب لعده اشياء. وهذا الإشي مزبوط بحال الهاتف الذكي اللي مرات بيستمع لنا بدون ما إحنا نعرف إنه هو بيستمع لنا. هذا الإشي مزبوط بالنسبة للمكنسة الكهربائية الروبوتت اللي موجودة عندنا في البيت, اللي بتخطط البيت وبتصوره وبتعرف بالضبط هي وين موجودة, وبتعطي مرات بتطلع معلومات للكلاود, للغيمة, للعنان, على إنه عن كيفية الاستخدام وكل هاي الأشياء. إحنا ما بنعرف هاي الشغلات. إحنا ما بنعرف إنه لما مثلا نتصفح موقع إنترنت حتى لو ما كانش جوجل أو فيسبوك مثل واينت أو علي إكسبريس, إنه هذا الموقع بيعرف بالضبط من أي عنوان أنا توجهت له اللي هو الاي بي أدريس تبعي، بعرف بالضبط أي نوع تلفون أنا بستعمل، بعرف بالضبط حتى الريزولوشن تبع الشاشة الدقة تبعتها، نسخة نظام التفعيل بالتلفون وعدة بيانات أخرى اللي أنا بوافق عليها من مجرد أني فتت على موقع معين. ففي بعض الحالات إذا أنا غير مستعد أني أعطي هاي المعلومات مفضل أني ما أفوت على الموقع وأتصفحه. أوكي، في حالات أخرى ممكن نعطي نصائح أنه تصفحوا المواقع على البرايفت مود أو التفعيل وضع الخصوصية على متصفح مواقع الإنترنت إن كان جوجل كروم أو المايكروسوفت إيدج أو أي موقع آخر، أو امحوا الكوكيز بعد كل استخدام إذا أنتوا حابين إنه ما حدا يعرف إنه أنتوا فتوا دورتوا على سفرة مثلا أو موضوع آخر. ولكن في بعض الأحيان لا مفر، يعني أعطيت مثال أنه مثلا بدنا نقارن أسعار بتأمين السيارة
1: مثلا،
0: لما بدي أقارن أنه أنا فتت على ووبي بدي أقارن أسعار
1: حطيت موديل السيارة والسيارة
0: لا ليس فقط موديل السيارة، ومجبر أحط رقم تليفوني قبل ما أخذ الاقتراحات، مجبر أحط رقم تليفوني وبدون ما أحط رقم تليفوني ما بيعطوني ولا أي عرض سعر، اللي هاي شغلة جديدة من آخر سنة مثلا. فبحالي من هالنوع، بما أنه هاي الخدمة هي خدمة اللي هي خدمة رفاهية ليست خدمة اللي ملزمة هاي الشركة تقدمها إلي، ما في عندي مفر غير أنه أو أوافق أو ما أوافق وأروح أعمل البحث بشكل شخصي بين كل الشركات،
1: أتصل تليفونات واحدة واحدة،
0: أتصل تليفونات، أفوت على المواقع وما إلى ذلك. أو أنه بحط رقم تليفوني، وأنا لما أحط رقم تليفوني رح أوافق أنهم يتواصلوا معي من شركة ووبي نفسها ويقترحوا علي بتليفون أنه أعمل شركة أعمل تأمينك بهافينكس أو بكلال أو بعرف شوين. ما بدنا نعمل دعايات لأي
1: لا بس لما صارت هاي المواقع اللي هي بتقارن حتى كمان بملكية شركات تأمين، فصار يعني خلص أنا رقم تليفوني،
0: لأنه أنا بياناتي
1: موجودة عندها،
0: وين ساكن، هل عندي اللي بنسميه بالعبري عفار بتوخية، يعني هل عندي سوابق تأمينية، هل أنا عندي سيارة لحالها ولا في عندي حدا ثاني بالدار عنده سيارة، وين أنا ساكن، شو وضع بيتي، هل بمرات بيسألوا هل أنت لما تصف سيارتك بلا بتصفها بالشارع ولا بتصفها جوا دارك. فأنا بعطي معلومات اللي هي أكثر من نوع السيارة ورقم السيارة. بعطي رقم هويتي، بعطي اسم الشخصي، بعطي الإيميل تبعي. كل هاي معلومات شخصية تعد اليوم، يعني الإيميل كان قبل 5 أو 6 سنين لا يعد معلومات شخصية، إنه واحد عنده الإيميل تبعه. بعد قبل 4-5 سنين تقريبا طلع قرار من سلطة حماية الخصوصية بإسرائيل أنه بتكون لحظة الإيميل حتى إيميل الشغل هو يعد اليوم معلومات شخصية، لأنه أنا عن طريق الإيميل بعرف أنه نردين تشتغل براديو الناس إذا أعطتني الإيميل تبعها بمحل الشغل، أو أنه فلان بيشتغل بمؤسسة كذا وكذا، ممكن أنه هذا الإشي يكون شخصي، لأنه مع إذا بربط هاي المعلومات مع معلومات أخرى اللي على الأغلب أنا موجودة معي، أو معلومات اللي بأخذها عن شبكة الإنترنت اللي هي المعلومات العامة مثل الفيسبوك مثل الإنستغرام أو أي معلومات أخرى اللي بتطلع بالجوجل، فأنا بعرف عن هذا الشخص معلومات أخرى ثانية، ولذلك يعد اليوم تعد اليوم كل هاي المعلومات اللي هي الاسم الشخصي، وسائل التواصل مع الشخص، عناوينه، حتى عناوينه اللي هي الرقمية مثل الاي بي ادريس، كلياتها تعد اليوم معلومات شخصية اللي ممكن توصل الشركة أو المؤسسة اللي أنا بتواصل معها، واللي في بعض الأحيان تأخذ هاي المعلومات بموافقتي ولكن بدون ما أعرف شو بالضبط المعلومة اللي أخذتها. ورح نتطرق لهاي النقطة، كيف يعني بموافقتي بدون ما أعرف. فكل هاي الشغلات بنك معلومات رهيب جدا،
1: اللي هذا هو هاي هي السلعة عمليا،
0: تبدي تحكي هاي هي السلعة
1: هاي هي القوة الشرائية،
0: صح، هاي هي السلعة اللي لما حدا بده ينشر منتج معين بتوجه لفيسبوك بتوجه لجوجل، هاي طبعا شغلة معروفة.
1: إذا أنت بتيجي كصاحب مصلحة أو صاحب أي إشي بدك تسوق أي إشي، فيسبوك بتدفعك مصاري عشان توصل للأشخاص اللي بيستعملوا أو بيستهلكوا أو ساكنين في بلد إكس واي زد، لأنه هاي هي المعلومات اللي هي جمعتها عننا.
0: وهاي أشياء
1: مهند، بس إحنا بدنا نطلع فاصل قصير للإعلانات ونرجع نحكي على كيف أنا ممكن أحمي حالي، أحمي بياناتي وكمان من جهة المؤسسات. أعزائي فاصل قصير تبعدوش.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل.

0: حامل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل: جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل، مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
2: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
5: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. معي في الاستوديو المحامي مهند ناصر، وموضوع حديثنا اليوم هو حماية الخصوصية اللي إلنا، إذا في إلنا أمل أصلاً نحمي الخصوصية اللي إلنا مقابل المواقع والمؤسسات والشركات الكبيرة، وكمان حقوقنا كمستهلكين اللي كمان شوي منوصلها. مهند، بدينا نحكي على كيف عملياً لما أنا بفوت على موقع أنا بوافق على الشروط اللي هي مكتوبة عشرات الصفحات، ولا حدا فينا عن جد بقرأها للآخر، وحتى إذا قرأتها أنا أعتبر زبون يعني مغلقين عليه، يعني محبوس، محكوم، ما عنديش إمكانيات. يعني نفرض أنا مش موافقة على شروط واتساب، بس ما هي كل الناس عم تستعمل واتساب إسا، كيف بدي أطلع منه؟
6: أولاً في نقطة أكثر سوداوية إذا ممكن، إنه مرات حتى لا تطرح أمامنا شروط الاستخدامها. يعني شروط الاستخدام أو التنقيشي مش بالعبراني، هي تطرح لما أنا بدي خدمة معينة من الموقع. تمام؟ في مواقع أنا بفوت عليها بديش خدمة معينة، فقط للتصفح أو لا بدي أشتري إشي معين عن بعد، فبتطلع بالموقع ما في عنده مدني اتنقي شروط أو
5: شروط المستهلك أو شروط
6: ما في، لأنه الموقع هو أكثر. لا أنا فوتت عشان أتصفح واينت مثلا، موقع إخباري، حتى مواقع للشراء عن بعد، أوكي؟ هاي المواقع فيها عادة بيكون سياسة الخصوصية أو المدنيوت بروتيوت أو البرايفسي بوليسي، اللي فيها بيكون لأنها هاي الشركات ملزمة بأنها تكون شفافة أمام المستهلك وتشرح له بالضبط شو المعلومات اللي بتجمعها عنه، من وين بتجمع هاي المعلومات عنه، شو الاستخدامات اللي بتعملها، لأي أطراف ثالثة بتوصل هاي المعلومات. وهاي الأشياء تدرج كلها تحت أنظمة، تحت سياسة الخصوصية. يعني مثلا نفرض أنه أنت فتي على موقع سكاي سكانر عشان تشوفي أسعار، حتى مش ناوي تحجز رحلة بس تفوتي عشان تفحصي رحلة
5: سفرة
6: معينة لمحل معين. هاي الموقع رح يأخذ معلومات عنك، حتى لو مش شخصية اللي هي إحنا، أو حتى لو معلومات اللي إحنا بنعرفهاش كشخصية. هاي الموقع رح يعرف أنت كمان مرة، مثل ما قلنا عنوان الـ IP، من وين أنت،
5: من وين أنا دخلت،
6: من وين أنت بتتصفحي هذا الموقع، معلومات عن تلفونك، ممكن يأخذ المعلومات عن أنتينة GPS اللي بالتلفون اللي هي الموقع اللي موجودة فيه أنت. ممكن فبيقترح عليك فجأة انه سفرة من هاي
5: حيفا
6: البلد
5: مثلا، لأنه
6: من حيفا لقبرص بكذا كذا، وانت منين عرفت انه انا بحيفا؟ انه عرفت لانه في بالبرايفسي بوليسي تبعه بالسياسه الخصوصيه
5: مسموح له يوصل للايباد،
6: كاتب لك هو انه سيتم استخدام موقع جي بي اس عن طريق تطبيق التليفون تبعك اللي انت بتستعمليه. عنده معلومات عن التليفون نفسه لانه عرض صفحه البوكينج او واينت او اي موقع اخر او موقع ناس على صفحه الهاتف الذكي مش زي عرضها

0: شاشة لابتوب اللي هي 13 إنش ولا عرضها على شاشة 22 إنش.
1: صحيح.
0: فهاي المعلومات التقنية الموقع مجبور إنه يستلمها عشان يعرف يعطيك العرض تبع شاشة تبع الموقع اللي أنت فايت عليه بشكل ملائم للجهاز تبعك. ففي معلومات اللي هي تقنية اللي عادة تعد يعني معلومات جدا بدونها لا يمكن إنه أنت تتصفحي هذا.
1: ساعتها جودة التصفح بتكون أقل إذا هو معرفش الشاشة وكبرها وحجمها.
0: فلهالسبب حتى اليوم في بعض المواقع اللي متخذ المعيار الأوروبي اللي لما تفوت عليها بيقول لك إحنا بناخذ الكوكي فايلز أو الكوكيز فايلز هاي. فهل أنت موافقة أو لا؟ هل إنه بس لازم بكل الحالتين إذا أنت موافقة أو غير موافقة تسمحين لنا نستخدم اللي هي الإسنشال كوكيز اللي هي الأشياء الضرورية
1: الأساسية.
0: وفي برضو معلومات أساسية لا أنا ما بقدر أقول إنه لا تستخدمهاش إلا بحال إنه أنا كمستهلك قررت إني ما أفوت على هذا الموقع. فهاي هي مسؤوليتنا إنه مش كل مرة اللي حدا بطلب منا شغلة إحنا ملزمين إننا نعطيها إياه. الشغلة هاي هي معلومات. ومش كل تطبيق بطلب منا إنه يفوت على يتصفح صورنا أو يتصفح الأرقام التلفونات الثانية اللي مخزنة عنا المفروض نعطيها بشكل فوري. ممكن إنه قبل ما نستخدم تطبيق نشوف بالضبط شو
1: يعني منفوت على تطبيقات اللي مثلا إلها علاقة بإديتينج أو تصميم أو أشياء من هذا النوع بقول لي أعطيني الحق إني أفوت أدخل على الصور أو أشوف الصور والفيديوهات اللي بتليفونك أو بالحاسوب.
0: صح.
1: فأنا عمليا فتحت له الباب لجوا
0: وبشكل قانوني تماما لأنه أنت وافقتي. حتى لو أنت ما قريت للآخر ولكن هو كالصفحة هاي أو التطبيق أو المؤسسة هي أعطتك الفرصة أنه تقرأي هاي الأشياء.
1: ذكرت نقطة مهند سابقا حكيت عن قصة الاختلاف بين الدول أنه في معايير اللي هي مختلفة بين الدول وكلنا سمعنا عن قصة ميتا وإنستغرام بالذات للأولاد المراهقين أو الصبايا البنات المراهقات جيل استعمال أو جيل تنزيل التطبيق ببلاد معينة بدول المعينة. شو كان كيف الأجندة هاي بتنبنى؟ كيف بيكون من وراها؟ إيش بيكون من وراء الكواليس؟ إنه إيش بقنعوا بورجوا إنه عملياً الولد قابل الشركة هاي بتوجهه لإدمان بتوجهه لفيديوهات مختلفة.
0: هاي ممكن نتطرق لها بأكثر من شكل يعني. أولاً اليوم بالعالم الرأسمالي الحديث الطريق الأمثل هي إنه كل شخص يعمل اللي بده إياه. تمام. الحكومات بتقرر
1: كل واحد مسؤول عن نفسه.
0: بالضبط. كل واحد مسؤول عن نفسه كل واحد يتبع الوسيلة اللي ملائمة له إن كان شخص وإن كان مؤسسة. فلما الحكومة إذا كانت حكومة واعية تشوف إنه في استخدام معين اللي يوجه المجتمع أو يؤثر على المجتمع بطريقة سلبية فهي تنص أنظمة إنه تقول لحظة أنا هذا الإشي مش عاجبني أنا هذا الإشي غير ملائم للقيم الأخلاقية والمعايير الأخلاقية تبعتي كمجتمع ككل. فبعتقد أول دولة سنت قانون يحظر استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي لمن هم دون 15 هي أستراليا.
1: صحيح.
0: وهذا الإشي له عدة أسباب بتكون أو إنه مثلا ارتفاع نسبة الأذى النفسي عند بعض الأشخاص. ارتفاع نسبة التنمر ظاهرة اجتماعية اللي بتصير اللي سببها الأولي
1: بيصير في نقاش جماهيري بالموضوع
0: بيصير في نقاش جماهيري بيصير في نقاش بالحكومات بالبرلمانات ويتقرر سن أنظمة اللي تنص على إنه زي إنه شرب الكحول ممنوع تحت جيل 18 أو 21 زي إنه ممنوع تسوق سيارة بدون رخصة سيارة زي إنه ممنوع
1: لأنه حكيت سابقا أنت إنه في عندهم سيلف ريجوليشن يعني إنه هني بيحطوا الأنظمة الداخلية تبعتهن الشروط اللي مقبولة عليهن وكأنه إحنا أعطناهن هني يعني يحموا شغل اللي هي من مصلحتهن إنه ما يحموهاش.
0: صحيح. اليوم لا بس هو هاي يعني معضلة معينة اللي الشركات بتواجهها اليوم ولكن أغلب الشركات الكبيرة ميتا جوجل وكمان شركات أخرى في عندها بداخل الشركة قسم اللي هو قسم قضائي وقسم اللي هو قسم تنظيم ريجوليشن بيشتغل. شو هذا بيعمل القسم؟ وهاي الشركات احنا بنحكي على شركات اللي هي على مستوى دول لا أقل يعني عندها قوة وعندها تأثير بحكومات الدول وعندها تواصل مستمر مع بعض الدول لأسباب ممكن نذكرها وممكن ما نذكرها ما في داعي نتطرق لها بهذا اللقاء ولكن هاي احنا بنحكي على مؤسسات اللي هي الهيكل اللي تبعتها جدا منظمة وجدا مدروسة. في بعض الأحيان حتى أنا مرات كمحامي بعطي نصيحة لقسم من الزبائن إنه بدل ما تستنى لما أنت شايف إنه الدولة أو المنظمة أو الحكومة أو

0: والسلطة القضائية المسؤولة عن شو أنت بتعمل مزعوجة من طريقة تصرفك بالمجتمع، أنت خذ الخطوة، أنت بادر وسن لنفسك قوانين اللي تحد
1: داخلية تحد منها،
0: لأنه ساعتها لما في عندك أنت قوانين اللي هي مليحة اللي هي بتخليك تتصرف بمعيار معين، ساعتها الدولة ما بيكون عندها سبب أو داعي إنها هي تيجي تتدخل بشغلك. فهاي هو السبب الحقيقي، لأنه
1: هاي النصيحة اللي أنت بتعطيني إياها. إسا أنا بدأت إياك تعطينا إحنا نصائح كمستهلكين ننقل لموضوع اللي فيه. أنا فتت إسا شريت تذكرة طيران أو اشتريت كورس أونلاين وبعتولي وصل، بعتولي كبلاء ما يسمى فاتورة على الدفع اللي أنا عملته على الصفقة اللي أنا سويتها. هل هذا إيميل التأكيد على الدفع هو كافي عشان أعرف أو أتأكد إنه هاي الصفقة تمت من ناحية قانونية؟
0: من ناحية قانونية عادة الجواب هو نعم، ولكن دائما هاي الأسئلة يجب أن تسأل قبل مرحلة الشراء. يعني أنا باللحظة اللي أنا بشتري أنا المفروض كمستهلك وعلي مسؤولية، المسؤولية ليست فقط على المؤسسة، المسؤولية أيضا على المستهلك. القانون يجبر المؤسسة أنها تكون شفافة معي بطرح مواصفات المنتج أو الخدمة اللي بتقدم لي إياها، عدم التضليل، إفصاح كل المعلومات المهمة، ولكن أنا مجبر أنه برضو أعمل البحث تبعي. تمام. فلما أنا أشتري، لما باللحظة اللي أنا بدفع الخدمة أنا اشتريت هاي الخدمة، القانون الإسرائيلي بكفلي بمعظم الحالات مش بكلها إنه خلال 14 يوم بمعظم الحالات وليس بمية بالمية من الحالات، خلال 14 يوم أنا ممكن إنه أراجع نفسي وأقرر إنه أنا بديش
1: إنه ألغي الصفقة،
0: وألغي الصفقة بحال إني لم أستخدم المنتج. وكلمة استخدام المنتج أو الخدمة هي تتغير حسب مواصفات الخدمة.
1: تعال نأخذها هاي المعنى تبع استخدام المنتج. نفرض أنا اشتريت جهاز تليفون.
0: أوكي.
1: فتحت الكرتونة.
0: هذا لا يعد استخدام منتج.
1: هذا لا يعد استخدام.
0: لا. استخدام منتج لا يعد. جهاز تليفون اللي فيه اللي أنا فتحت الكرتونة وما شغلت الجهاز. استخدام الجهاز الإلكتروني يتم بحال وصله إلى الكهرباء. حتى لو ما استخدمته بحال وصلته بالكهرباء، اشتريت تلفزيون، اشتريت تليفون أو لابتوب، بحال وصلته بالكهرباء أنا استخدمته.
1: نشتري غسالة وبقولوا لنا ممنوع أنت تركبها لحالك، بيجي التقني هو بركب لك إياها وهو بوصلها بالكهرباء.
0: في بعض المنتجات الكهربائية أو المنتجات المعقدة منوعا ما، حتى لو ما كانت معقدة، اللي شرط إحدى شروط كفالتها هي إنه تركب عن طريق تقني. أو يتم استخدامها لأول مرة عن طريق شخص تقني يرسل من الشركة بدون تكلفة.
1: صحيح. 14 يوم بيبدو من اللحظة اللي فيها حط الكهرباء ولا من اللحظة اللي أنا اشتريتها؟
0: من اللحظة اللي أنت اشتريتيها إذا استلمت فورا. إذا لم تستلمي فورا من لحظة الاستلام 14 يوم، إلا إذا حكيت عن غسالة أو غسالة مثلا هي منتج اللي هو off the shelf، يعني منتج اللي هو موجود على الرف، يعني ما في له مواصفات خاصة. ولكن إذا رحت وصيتي على كنباية مثلا وصمموها خصوصي إليك، خلص باللحظة اللي دفعتي ما في إمكانية أنه تسترجع المبلغ لأنه هاي مخصصة إليك. إذا مثلا في منتجات اللي لأسباب صحية مثلا لا يجوز استبدالها، مثل ملابس أو ملابس داخلية. ملابس داخلية مش ملابس
1: داخلية.
0: ما يجوز استخدامها. ولكن منتج من هالنوع إذا أنا مثلا قررت أفتح الغسالة هاي بنفسي أو أوصلها بالكهرباء بنفسي، ما في كفالة. بتروح الكفالة.
1: أوكي. وإذا اشتريت كورس أونلاين، كورس اللي هو دورة مسجلة أونلاين اشتريتها اليوم بس غيرت رأيي.
0: تمام. في قلنا إنه استخدام المنتج أو الخدمة
1: مختلف.
0: شو يعني استخدام منتج بكورس أونلاين؟ بيعطيني عادة بيعطوني اليوزر نيم، اسم المستخدم وكلمة السر. باللحظة اللي فعلت الحساب، يعني باللحظة اللي فوتت كلمة السر واسم المستخدم، خلص أنا فتحت الكرتونة تبعت المنتج واستخدمته. ولكن خلال 14 يوم إذا لم يتم هذا الاستخدام أنا ممكن إنه أغير رأيي
1: وألغي
0: هاي الصفقة برسوم إلغاء 5% أو 100 شيكل حسب الأكثر. وعادة الشركات ما بتأخذ 100 شيكل، إنه بتلغي. ولكن كمان مرة هاي القاعدة تسري، بديش أقول 95% بأغلب الحالات. في حالات معينة هذا القانون لا يسري عليها.
1: مثل
0: إنه مثلا اشتريت كارت طيارة والرحلة بعد يومين ما في إمكانية ألغي، ورح يكون هذا الإشي مكتوب بشروط الاستخدام قبل ما أشتري. فلهالسبب مهم إنه مش أشتري وإنه أعمل حساب إنه يلا مع أسبوعين أبطل. لا، الدرهم وقاية إنه أقرأ وأفهم وبعدين
1: أتأكد قبل الشراء.
0: أتأكد أن المنتج ملائم إلي، أتأكد من

0: مواد جديدة أو قطع غيار جديدة أصلية للتصليح. احتمال بعد السنة الثانية بالعبراني تسمى أخريوت مرخيفة مقبلة. أوكي. اللي كلك أولاً لازم تدفعي على زيارة التقنية 200 أو 250 شيكل، هاي قبل ما نبدأ نصلح. ثانياً ممكن نستخدم قطع غيار غير أصلية أو غير جديدة.
1: اشتراك مثلاً ممكن.
0: مثلاً. ثالثاً إنه الكفالة راح تكون على جزء معين من المنتج اللي أنت اشتريتيه.
1: كلنا بنعرف إنه الجزء الثاني هو اللي راح يخرب وبالضبط.
0: فلهالسبب إنه ما لهالسبب بقول قبل لحظة الشراء يجب أن نفهم شو إحنا بنشتري، ويجب أن نقرأ هاي الأشياء، وهاي الأشياء مكتوبة وليست بخط صغير. هاي الأشياء.
1: هاي كمان جزء من القانون. بالموضوع هو الخط والملاحظة وين مكتوبة وأي صح. شاشة أنت بتشوفها.
0: القانون يتطرق لدرجة أنه بيقول أنه لما أنا أكتب إعلان للمستهلك والمستهلك رح نضطر كمان شو يعني مستهلك، يعني المستهلك هو من يشتري سلعة لاستخدامه الشخصي فقط. يعني إذا أنا عندي مؤسسة، أنا راديو ناس وبدي أشتري
1: مكيف
0: أو ميكروفونات، هاي لا ما
1: قانون المستهلك
0: لا يسري عليه،
1: مش
0: لأنه راديو نايس ليس مستهلك، هو مصلحة ومؤسسة. أوكي.
1: طيب مهند، إحنا بدنا نطلع على فاصل إعلانات، بس أنا نوصل للموضوع تبع أنا حجزت سفرة التغت بسبب الحرب. تمام. وين كيف بصير هون بالقانون بهذا الموضوع، ونيجي لأصحاب المصالح اللي عند المواقع. بس فاصل إعلانات قصير أعزائي، بعدوش.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: أنتم تستمعون لمصروف العالي مع ناردين أرملي على راديو الناس.
6: أعزائي المستمعات والمستمعين، رجعنا لكم. معي في الاستوديو المحامي مهند ناصر، عم نحكي عن مجال حماية الخصوصية وعن حقوقنا كمستهلكين مقابل العمالقة اللي بعطونا خدمات وبيسيطروا على حقوق الخصوصية تبعتنا. مهند، بدينا نحكي عن إلغاء صفقات معينة والشروط، ووضحت لنا شو يعني استخدام أصلا، يعني شو هي صح. كلمة استخدام وانت بتبدأ. احنا موجودين بفترة مستمر صارلها عدة سنوات، الأكثر إشي شائع بيكون هو إنه إحنا بنحجز طيران أو بنحجز فندق، وهون بدك تدقق بالتفاصيل، واللي بقولك الغينا بسبب قوى عليا وأبصر شو، وانت برجع لي وانت بطلع لي إنه يكون عندي ترجيع على هذا المبلغ اللي أنا دفعته وانت لا.
7: مبدئيا الاسترجاع المالي هو يسري بمية بالمية من الحالات، لسبب أنه بحال أنه أنا لم أستلم المنتج، لم

0: استلم المنتج مش يعني فعلا طلعت الطيارة. يعني ممكن انه انا ما اروحش على المطار بس انا اشتريت كرت ولي حق ان اطلع الطيارة وانا ما استعملتوش. لما استخدم المنتج يعني تم الغاء الرحلة نهائيا. بيطلع لي انه استرجاع كامل المبلغ اللي انا دفعته. في شركات اللي بتقول لك عدا عن خدمات مضافة معينة اللي بتكون مدرجة تحت شروط الصفقة او الشراء. اوكي، اما مبدئيا يعني انا مثلا شخصيا صارت معي انه حجزت رحلة والتغت شركة اجنبية ورجعوا لي المصاري كلهم. بس ما بحق اللي أطلب تعويض عادة لما في قوة عليا واللي هي الفورس ماجور بالإنجليزي أو القوة حليون. ليش؟ لأنه يعني من الله. هاي هي إحدى الاعترافات إنه من الله بالقانون بالرأسمالية إنه ما عرفناش نقدم لكم المنتج.
1: وأنت بيجي عبالهن بدخلوا بالنص.
0: بالضبط. ولكن في مرات شركات تتحجج بقوة عليا وليس هذا هو الوضع. يعني أنا قبل سنة ونص أو سنتين توجهت لمجموعة مسافرات على إحدى شركات الطيران الإسرائيلية. والموقف كان كالتالي: اشترينا كارت طيران لوسط أوروبا، رحنا على المطار، ما لكناش طيارة، قالوا لنا ارجعوا بكرة، الطيارة تأجلت يوم. وإحنا مروحات بوصلنا رسالة قبل موعد الطيارة ب 14 ساعة أو 16 ساعة إنه الطيارة مش بكرة، تأجلت بيوم آخر. بهاي الحالة في حق بتعويض مالي غير عن طبعا التعويض المالي على انه الطيارة تأجلت، غير حق بانه تأخذ كمان مصاريف لتغطية الليل اللي انت
1: اخرتيها
0: او تحجزت فيها فندق اضافي. ولكن طبعا الشركات بتحب تماطل وبتحب انه اللي بيسموه بالعبراني شيتات متسليخ، اللي انا بدفعش واذا رفعوا دعوة بشوف بحاول اتوصل معهم لاتفاق. وهذا اللي صار. فقانون الطيران بشكل خاص، لانه الطيران عموما بالعالم هو منظم عن طريق اتفاقيات دولية. فالقانون الإسرائيلي يجب أن يلائم نفسه لهذه الاتفاقات الدولية. وفي قانون اسمه قانون خدمات الطيران اللي فيه بالضبط التفاصيل كيف أنا ممكن بأي حالات أنا بطلع لي استرداد، بأي حالات أنا بطلع لي استرداد زائد مثلا وجبة غداء بالمطار، بأي حالات أنا بطلع لي تعويض مالي حتى لو الطيارة طلعت بالوقت. ورح أعطي مثال إذا حابي. وبحالات القوة العليا يحق إلي على الأقل استرداد كامل المبلغ اللي أنا دفعته.
1: طيب، عم تحكي أنت وأنا عم بتذكر أنا كنت حاجزة سفرة، السفرة التذاكر رجعت، حاجز الفندق اللي كان في دولة بعيدة، أوكي مش هون، حاجز الفندق كان بدون حق إرجاع. تمام، لما أنا حجزت كنت متأكدة أنه أنا رح أطلع الطيارة وأني رح أوصل على الفندق، فما حبيتش أزيد الدفعة الزيادة اللي بطلبوها بالبوكينج بموقع الحجز
0: لتأمين الحجز.
1: فأنا ما زدت هذا الدفع، راحوا المصاري
0: للأسف. ولكن لازم نحط الشعور تبعنا أنه انضحك علينا، نصبوا علينا، ونتطلع بالعمل على الأمر من جانب قانوني.
1: ما أنت كل مرة بتطلع هيك على الموقع، إسا كل المستمعين عم بسمعوني بقولوا أنا بتطلع على الموقع رايح حاجز إسا على اليونان أو على أي بلد تاني على أوروبا، بتطلع بقول الفرقية من ناحيتي بغرفتين إز عائلي، على غرفتين بدي أزيد 2000 أو 3000 شكل عشان أضمن حق الإرجاع بحالة التغط الطيران. فمن ناحية العائلات هذا مبلغ
0: أكيد. اليوم ممكن أنه لما تعمل تأمين سفر، في ناس بتعملش تأمين سفر، اعملوا تأمين سفر. يعني ما تبخلوا على شوية مصاري اللي بدكم تدفوهن عشان تأمين سفر صحي للصحة
1: للصحة
0: للممتلكاتي وأنا مسافر، تلفوني شنطتي وما إلى ذلك.
1: أكيد.
0: وفي اليوم ممكن تضيفي فرع اللي أنا
1: بقلب التأمين
0: بتول أو كتسور نسعاء اسمه عادة هاي الاسم اللي بيكون بقلب التأمين اللي بدفع عليه إضافي. وإذا بحال التغت السفرة الأسباب اللي هي غير نابعة مني أنا شخصيا، بيطلع لي ترجيع معين. طبعا لازم نقرأ البوليس التأمين ونفحص بالضبط.
1: أكيد.
0: شو ما
1: طبعا
0: يعني هاي
1: مهند بالشركات الكبيرة وبالذات بشركة حجز فنادق، احنا بنشوف انه هني مش دايما بيحموا المستخدمين بكل الشروط اللي لهم. مظبوط، في دعوة بهذا المجال.
0: صح، في دعوة بهذا المجال، دعوة ما يسمى بالعربي دعوة قضائية جماعية أو دعاية سوقيت. أنا شخصيا رفعت دعوة على بوكينج لأنه قبل سنتين أو سنة ونص حجزت رحلة معينة، وصلني رسالة شوي مثيرة للشك. اللي كان مثير للشك أكثر أنها وصلت من تطبيق بوكينج نفسه، مش عن طريق إيميل اللي كاتب مثلا booking.com

0: وأي كي أوكي أو إنه خطأ أو إنه اختلاف طفيف
1: من التطبيق نفسه
0: وصلتني رسالة فأنا إنه أكد حجزك فوت على هذا الرابط واكتب رقم البطاقة الائتمان تبعتك وتفاصيل الباسبورت وكل هاي الأشياء فأنا شكيت بالأمر لأنه عادة هاي السياسة غير متبعة في بوكينج أبدا ولا في أي شركة إنه فوت أكد حجز بعد ما وصلك الكونفيرميشن إيميل الأساسي فرديت عليهم إنه في إشي مش مزبوط رجعوا لي بنفس الرسالة فرديت عليهم كمان مرة إنه في إشي مش مزبوط وأنا بحاول أتواصل معكم رجعوا لي إنه لا تضغط على أي رابط يعني وخلص هدوء فبعد بحثت شوي
1: مش مسؤولية على الموضوع
0: لا بالمرة بس إنه تضغطش بعد محاولتين للتواصل معهم فبحثت شوي بالموضوع وتبين إنه كان في على الأغلب خرق أمني عندهم وهاكرز فاتوا على موقع بوكينج نفسه على الأب تبع بوكينج على التطبيق تبع بوكينج واستخدموا الأبليكيشن نفسه التطبيق لبعث رسائل على أساس إنه يستحوذوا على تفاصيل بطاقات ائتمان من الناس اللي وصلهم من جوا التطبيق
1: أنا بشوف بوكينج يعني بأمن إنه بصدق
0: أكيد
1: شايف بوكينج
0: بالضبط فرفعنا دعوة يعني أنا رفعت دعوة على بوكينج لهذا السبب وإن شاء الله في يعني المفروض جلسة بشهر 10 هاي السنة نشوف بالضبط شو
1: إنه من المفروض إنه بالدعوة هاي أنت بتقول إنه في مسؤولية على الشركة كان لازم تعلم الزبائن تقولهن اسمعوا صار في خرق للمعلومات عنا إذا وصلتكم رسالة مشبوهة ما تضغطوا عليها كان لازم يبادروا هن بنشر المعلومات
0: صح ولأنه هاي الشركات ملزمة بإنه بوجود منظومة أمن
1: داخلي.
0: بيانات وأمن سيبراني بالمنظومة نفسها لا تتبع هاي الحالات ولا التحذير عنها بشكل فوري وكمان ملزمة إنها تقدم تقرير للسلطات اللي بتشتغل للدول اللي بتشتغل فيها سلطة حماية الخصوصية بإسرائيل مثلا سلطة حماية الخصوصية الأوروبية إنه صار في عنا خرق بالتفاصيل وهي 1-2-3 وشو الخطوات اللي اتبعناها لتأمين هذا الخرق وكمان لإعلام المستخدمين ولا إشي من هذا من هاي الشغلة صار
1: عملت
0: فهاي هي مثال لقضية الملائمة
1: احنا بنبقى نتابع معك ونشوف شو نتائج الدعوة بس تنتهي اذا انا اسا صاحب مؤسسة او شركة او عندي موقع اخباري موقع خدماتي موقع ببيع فيه اشياء او انا جمعية اللي عندي خدمات انا بقدمها عندي بيانات لناس بتيجي عندي كيف انا ممكن اكون محمي قانونيا كجمعية كمؤسسة كشركة من كل هذا بكل هذا المجال أنا بدي أشتغل قانوني بدي أعمل قانوني شو مطلوب مني
0: تمام أولا القانون اللي فيه له مبادئ نشتغل عليها وهي المبادئ تترجم فيما بعد إلى بنود وأشياء اللي هي أكثر تفصيلية إحنا بنحكي بمرحلة المبادئ اليوم عشان الوقت قصير المبدأ الأساسي هو الشفافية والموافقة من الطرف اللي أنا بأخذ منه معلومات شو يعني يعني أنا لما شخص يجي يسجل عندي بموقع معين أو يتصفح موقعي وأنا بأخذ منه معلومات يجب أن أكون شفاف تجاهه أقول له أنا بأخذ عنك معلومات 1-2-3 أعمل له قائمة فيها أنا هاي المعلومات بشاركها مع فلان وعلان اللي هو ممكن يكون مؤسسات وأعرف أنه هاي الأشياء اللي أنا بدي إياها عشان أقدم لك الخدمة اللي أنت بتتصفحها إذا أنت مش عاجبك تفوتش على الموقع تبعي بحال انه انا بس بشكل يعني ببادر انه اخذ معلومات من هاي العالم انه سجل النيوزليتر تبعي اعطيني تفاصيلك عشان نتوجه لك مستقبلا اعطيني تفاصيلك عشان تفوت على معدون لكوخوت بهاي الحالات في علي طبعا واجب اللي هو اكبر من انه بس اقول انا شفاف وانا انا لا يجب انه اسعى للحصول على موافقة فعلية من الشخص لا استخدام لا اولا لجمع هاي المعلومات منه ثانيا للاستخدام تبع هاي المعلومات بهذا الخصوص قانون حماية الخصوصية في له سند قانوني واحد لجمع المعلومات اللي هو الواجب القانوني شو يعني يعني أنا بشتغل مثلا بمحل معين هذا المحل مجبر إنه يأخذ مني رقم هويتي ورقم الحساب ووضع الاجتماعي عشان بده يدفع عني ضرائب وبده يدفع عني أشياء من هالنوع
1: صحيح
0: ففي سند قانوني اللي يلزمني بتوفير هاي المعلومات لمؤسسات شركات تأمين مؤسسات أخرى أو أي حدا ببيع منتج أو خدمة ما في سند قانوني من هالنوع منفعش إنه تجيني شركة علي إكسبرس تقول لي أنت ملزم قانونا تعطينا رقم تلفونك، لا. فشو السند القانوني اللي يتم الاستناد

0: عليه عشان استخدام المعلومات تبعتي يكون قانوني هو سند الموافقة اللي يجب أخذها من المستخدم مني أنا.
1: عشان هيك بسعوا دايما بنشوف إحنا الشباك هذا اللي بيفتح اللي أنت لازم توافق
0: صح
1: على شروط الخصوصية.
0: وعشان أوافق على شروط الخصوصية في نص واضح بالقانون الإسرائيلي اللي بيقول أو القانون المحلي اللي بيقول إنه أنا أنت غير ملزم بأنك توفر هاي المعلومات أولا. ممكن أن تكون هاي المعلومات أنا ملزم أخذها عشان أوفر لك خدمة، فإذا أنت ما وافقت عليها أنا ما ممكن أوفر لك الخدمة. القرار إليك كمستهلك. أنت إليك الحق أنك تتوجه إلي بكل لحظة وتطلب تفحص أي معلومات أنا موجود بخزنها عنك. وإذا هي هاي المعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة ممكن أنك تطلب تصححها، هاي حق إلي ويلزم
1: لازم يعلمني فيها
0: مجبر 100%. وكمان ملزمين أنه يشرحوا لي بالضبط شو نوعية الاستخدام اللي أنا
1: اللي رايحين يعملوها بالبيانات.
0: بأوروبا في حق أني أطلب يتنمح هاي المعلومات عني، هاي الحق
1: كمان
0: كان حاليا غير موجود،
1: مش موجود عنا. مهند واو، كتير ملان الموضوع هذا، كتير كبير، يعني ما لحقناش نحكي كمان عن الإعلانات اللي منشوفها وكيف لازم تكون بأي صيغة وبأي طريقة عشان تكون مكتوبة بشكل اللي هو قانوني وصحيح. لازم نستضيفك كمان مرة، هذا إشي أكيد. شكرا كتير لإلك على المعلومات المهنية.
0: شكرا
1: أعزائي، شكرا كتير على متابعتكم الدائمة لإلنا. بشكر الزميل محمد أبو ليل على الهندسة الإذاعية والزميل جواد العمري على الإخراج والديجيتال، وأنا نردين أرملي كنت معكم في الإعداد والتقديم. بستناكم الأسبوع الجاي بكمان حلقة من مصروف العيلة.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
2: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قتل عبد السلام أبو عصب صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار في ضاحية السلام ببلدة عناتة شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية أن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجرحه الحرجة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي تطور آخر، أصيب فتى في 16 من عمره بجروح متوسطة فجر اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة الرامي، كما شهدت مدينة باقة الغربية وقلنسوة حوادث إطلاق نار الليلة الماضية أسفرت عن إصابتين وصفت إحداهما بالخطيرة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحوادث الثلاثة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. افتتحت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليوم أعمال مجلسها الانتخابي في بلدة دير حنة بمشاركة مئات المندوبين لبدء عملية انتخاب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مرحلة انتقالية داخل الجبهة بعد إعلان النائب أيمن عودي عدم ترشحه لدورة إضافية، وإعلان النائبة عايدة توما سليمان عدم خوض الانتخابات المقبلة، ما يفتح المجال أمام إعادة ترتيب القائمة والقيادة في المرحلة القادمة. ولتفاصيل أوفى حول مجريات هذا المؤتمر معنا من هناك الزميل ورد قراقرة. أهلا بك ورد.
1: بك وبجميع المستمعين. أنس يعني الآن في هذه اللحظات بدأت يعني فعليا انتهاء الكلمات الافتتاحية التي بدأت بها القيادات في الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية.

0: الحقوقية للسلام والمساواة في المؤتمر المنعقد في قرية دير حنة، حيث يشارك أكثر من 900 مندوب عن أكثر من 50 فرع من فروع الجبهة وحزب الشيوعي، حيث جاءوا للتصويت للانتخابات التمهيدية لتشكيل قائمة الجبهة في انتخابات الكنيسة المقبلة. فعليا نستطيع القول أن الحشود وعدد كبير من نشطاء الجبهة والحزب الشيوعي من الذين شاركوا هذا اليوم في افتتاح هذا المؤتمر أو هذا اليوم لانتخابات تمهيدية، حيث سيبدأ بعد قليل بدء التصويت بشكل فعلي على المقعد الأول ومع يعني تنافس قوي، وأيضا في المقعد الثاني والثالث والرابع، وأيضا يعني من ضمن الحضور هنا يشير بعض من يعني حديث النشطاء هنا أن هناك منافسة قوية بين المرشحين، وخصوصا نتحدث أيضا بعد قليل المنافسة على المقعد الأول مع دكتور عواود وأيضا دكتور يوسف جبرين، حيث يتنافسون على المقعد الأول لرئاسة قائمة الجبهة، ومن بعدها الذهاب إلى المقعد الثاني ويعني انتخاب العضو الثاني لقائمة الجبهة، ويتنافس أيضا على هذا المقعد كل من جعفر فرح، أيضا شادي سويري ومرقص وأيضا امرأة أخرى يتنافسون على المقعد الثالث. حتى هذه اللحظة الصناديق الاقتراع لم تفتتح بعد بشكل رسمي، لكن الآن هناك كلمة للمرشح على المقعد الأول يوسف جبرين، ومن المحتمل انتهاء الكلمات الافتتاحية بعد دقائق، ومن ثم افتتاح التصويت على المقعد الأول في المؤتمر الذي نظمته الجبهة للانتخابات القادمة لتشكيل قائمة الجبهة والانتخابات التمهيدية. هذا اليوم في دير حنة، حيث يشارك أكثر من 900 مندوب من أكثر من 50 فرع من الشمال حتى الجنوب. إليك أنس.
1: نعم، سنتابع طبعا معك باقي المجريات تباعا. نشكرك جزيل الشكر الزميل ورد قراقرة، كنت معنا من دير حنة، شكرا لك. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ بشن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية لبنان. وكان المتحدث العسكري قد أصدر في وقت سابق اليوم إنذارات إخلاء لعدد من القرى في المنطقة تمهيدا لاستهدافها بادعاء أنها تضم مواقع وبنى تحتية لحزب الله. وفي المقابل دوت صافرات الإنذار صباح اليوم في منطقة جبل الجرمق شمالي البلاد تحسبا لتسلل طائرة مسيرة من لبنان. إلى ذلك أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما دون تطرق لاستمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان. وعقب إعلان تمديد وقف إطلاق النار، أفادت مصادر طبية لبنانية بأن قصفا إسرائيليا قتل 6 أشخاص على الأقل في جنوب لبنان. أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الغارات الإسرائيلية قتلت 13 فلسطينيا خلال 48 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 57 إصابة. وأضافت الوزارة أن حصيلة القتلى والإصابات في الحوادث التي قالت إنها مرتبطة بخروقات الاتفاق منذ أكتوبر من العام 2025 بلغت 870 قتيلا. ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر مصرية أن اتصالات مكثفة تجرى لمنع انهيار مفاوضات غزة في ظل خلافات حول نزع السلاح من القطاع ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف التقرير أن وفدا من الفصائل الفلسطينية سيعود للقاهرة الثلاثاء المقبل لاستكمال المباحثات. أكد مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لاحتمال استئناف القتال مع إيران، ويجري تنسيقات ودورات تخطيط مع الجيش الأمريكي. وفي السياق نفسه، هبطت خلال الساعة الأخيرة 3 طائرات تزويد بالوقود والنقل في مطار بن غوريون. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاذ، وإن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من حرب إيران، قائلة إنه ما من سبب لاستمرار هذا الصراع.

إلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فرط نصار وبرنامج مسهلي. إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المفيد مع فاف شيني.
1: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
2: أقدم معصرة موجودة في العالم إطلاقاً هي في شواطئ حيفا من قبل 6500 سنة.
3: أي صورة مغبشة بعين أو بالعينتين تترجم بطريقة مش واضحة بالمخ، المخ بيقرر إنه هو بده يلغي هاي العين.
4: مع إنه الرياضة ممكن تجيب إصابات، بس بالمجمل إذا إحنا بنكون منتبهين ممارسة الرياضة وتقوية العضلات وشد العضلات والليوني هي أمور جدا صحية وكمان نفسية وكمان جسدية.
0: بالمختص المفيد،
1: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين الساعة 2 ظهرا ويعاد السبت الساعة 10 صباحا.
5: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
6: أنا تمام بس كتير ضغط بالشغل.
7: يعني الحياة غالي بس منضحك.
8: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
9: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
5: في برنامج كيف الحال نحكي عنك عني عن الناس، عن القصة ورا الأسعار ورا التعب ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. مسهلي مع فرات نصار.

0: أهلا بكم عدد جديد من برنامجكم برنامج مسهل عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 وأيضا من خلال التطبيق. طاقم برنامج مسهل في التحرير والإنتاج ميسى عساف، محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، جواد العمري في الإخراج والتصوير. يمكن الاتصال والتواصل معنا بفقرات الاتصال المباشر 046-116-6666 046-116-6666 أو إرسال رسائل صوتية ونصية 0544-515-117.
1: من 2018 فات التأكيد

0: على مجلس إقليمي البطوف. الآن بعده ما عملش ولا إشي بخاصة بحارة دار عودة. الوضع عنا صعب جدا للغاية. البيوف فايض بالشوارع. جيران صاروا يتقاوشوا مع بعض من البيوف هذا اللي فايض من الأزمة. يعني وين بدك تحط البيوف؟ يعني زي جورة بيوف وين بدك تحطها؟
1: قدم كل الأوراق وقدم كل المستندات الطبية تبعته بالأشهر الأخيرة. إذا الجواب بيكون سلبي أنا طوعت أنه عن جد أقدم له استئناف على هذا القرار عشان هو عن جد بحاجة. عنده صعوبة بالتنقل، عنده صعوبة بالحركة، عنده صعوبة بكل ما يتعلق بموقف السيارة تبعته.
2: في ناس يعني اجتهدت، احنا بدنا نذكر اسماء من هني ليل ونهار عشان تخلص هاي المشكله، واحنا بنتشكرهم يعني ما نشكر الناس لا يشكر الله، وانتوا يعني كنتوا دائما يعني لكم الفضل يعني كمان احنا بنتشكركم كثير كثير يعني، وما قصرتوا معنا بالمره. لو المشكله يعني كانت صراحه كبيره مش هويني يعني، علينا منها سنوات كثيره والحمد لله انه خلصت بطريقه سلميه من دون محاكم من دون اي شيء الحمد لله رب العالمين. هذا اهم شيء. احنا
3: اجتماع يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارهم يومين يمشي مبكير يعني ماشيين حسب الاتفاق. وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يسلم ايديكم يا رب.
4: بعد ما تواصلت معك وفضل رب العالمين وفضلكم فيما بقولوا، اجوا شركة الكهرباء غيروا البواب على اساس انه نقدر نركب اخرى ساعة، والحمد لله رب العالمين صرنا نستنى فيما بقولوا الكهربجي وهني شركة الكهرباء على اساس يركبوا الساعة ان شاء الله رب العالمين.
5: اشكر طبعا المحطة تبعتكم اتاحت لي الفرصة اللي جعلتني اصلا ان انا اقدر احكي بصوت عالي مشان الصوت ينسمع على الكل. انا بدي اكمل الضغط من جميع الجهات، فانا وصلت لحل الجذري حاليا، اعطوني اشور وافقوا لي على الدواء لست اشهر هسه لقدام، وان شاء الله انه ما بنحتاجهن.
6: مسهل مع فرات نصار.
7: تكون الانطلاقة مع فقرات المتابعة. وفي المتابعة نتابع الأسبوع الثالث على التوالي قضية وقصة وملف الطريق المؤدي إلى بلدة علوط، حيث تسجل يوميا تجاوزات خطيرة مخالفة ومخالفة مخالفات طبعا، رغم وجود خط فاصل متواصل ومزدوج على امتداد الطريق، كما أشار التوجه لقيام سائقين بالاستدارة بحذوة الحصان بشكل مخالف ما يشكل خطر كبير على مستخدمي الطريق. كان معنا في الحلقة السابقة تعقيب مجلس علوط، حيث أكد مجلس علوط المحلي ورئيس المجلس أن قضية مدخل القرية وأزمة السير الخانق تعد من أهم الملفات المركزية التي يتابعها المجلس المحلي والرئيس على وجه الخصوص بشكل يومي ومتواصل. الآن نذهب إلى تعقيب وزارة المواصلات. وكما جاء في تعقيب وزارة المواصلات وشركة نتيفي إسرائيل، نحن ننظر ببالغ الأهمية بكل ما يتعلق لتحسين الأمن وأمان استخدام الطرق والمحاور المركزية، وهذا ما نقوم به من خلال إيجاد حلول لكل ما يتعلق للحاجة في تلك المنطقة. ومن خلال ومن ضمن العمل الذي نقوم به هناك تخطيط لمشروع كبير ليضمن تحسين، طبعا الحديث عن نقطتين أو عن وجهتين على هذا المحور، وهذه الأعمال من المتوقع أن تنطلق في الأشهر الثلاث القريبة. هذا ما جاء وورد حتى الآن من خلال هذا البيان من وزارة المواصلات. وأيضا كما جاء من المتوقع أن يتم بناء طبعا دوار كما يقولون في تلك المنطقة، وما يسمى مفرق المزليق، وهو اللقاء ما بين شارع 7928 والذي يؤدي إلى بلدة علوط، وأيضا من اتجاه شارع 79 بالهدف تحسين وضعية الأمان على هذا الطريق. وأيضا كما جاء في رد وزارة المواصلات، الهدف من هذا المشروع هو إضافة إلى تحسين وضعية الأمان واستخدام الطريق الآمنة، أيضا أن يكون هناك تحسين في حركة السير في المكان. نحن على وعي تام لكل ما يتعلق بالاختناقات المرورية في المكان، وعلي فأننا نقوم ونحن أيضا

على علم بأن هناك من يقوم بتجاوزات خطيرة من السائقين، وعليه فإننا بسبب ومن منطلقات المسؤولية، مسؤولية وزارة المواصلات وأيضا شركة نيتيفي إسرائيل، فإن الدوار الذي سيكون على مدخل حي الجليل في مدينة الناصرة سيكون هناك حل بما يتعلق بإضافة مسلك آخر من الشارع المؤدي من علوط. هذا التوسيع بمعنى توسيع هذا الشارع من المتوقع أن يعني يرفع سعة الشارع للمركبات وبالتالي يخفف من أزمة السير الخانقة. إذن إلى هنا أيضا رد وزارة المواصلات. الأسبوع الماضي استمعنا إلى رد وتعقيب مجلس علوط، وقبل ذلك أي قبل 3 أسابيع كنا قد تناولنا وطرحنا هذه القضية بعد توجه معلمة سياقة من المنطقة والتي تستخدم الشارع بشكل ثابت، وتحدثت ونقلت ونشرت صور وفيديوهات من التجاوزات الخطيرة لسائقي المركبات في تلك المنطقة، طبعا لمجموعة من السائقين لا نعمم هنا. وأيضا كان هناك توجه بالبث المباشر، مواطن تواصل وأيضا تحدث عن الخطورة وعن التوجه للسلطة المحلية وعن يعني الدلالة أن عدد كبير من المواطنين يتواصلون مع المسؤولين من أجل إيجاد حل آمن وأيضا من أجل سلاسة الحركة في تلك المنطقة. إذن إلى هنا بكل ما يتعلق بمتابعة هذا الشارع، وسنواصل المتابعة، وأنتم أيضا يمكن التوجه إلينا لكل مداخلة ولكل طرح إن كان لمشكلة أو ملف عالق بتعلق بشوارع بنى تحتية. تواصل مع المؤسسات مع صناديق المرضى 04611-6666 وأيضا إرسال رسائل صوتية ونصية 0544-515-117. يمكن أيضا متابعتنا من خلال الفيسبوك، البث الحي والمباشر بالصوت والصورة، وشاهدتم قبل قليل الفيديوهات والصور من بلدة علوط التي تم والآن تشاهدوها بالفعل كيف يتم التجاوز، تجاوز خطير مقلق ومخيف، على أمل بالفعل أن يعني الضغط الذي نمارسه إعلاميا أن يؤدي إلى تسريع حتى لو بالحلول الأساسية. الآن بالفيديو يظهر حادث طرق طبعا بسبب هذه التجاوزات. إذن نخرج إلى فاصل، نستمر أيضا بمتابعة ملف شارع علوط وملفات أخرى.

0: لسا باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكو ينسمع براديو الناس، انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو. تابعوا راديو

ناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام. مسهلي مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب الآن إلى ملفاتنا الأولى. وصلنا توجه بإدعاء وجود قرار بإلغاء التسجيل للصف الأول في مدرسة الحوار في حيفا بهدف نقل الطلاب إلى مدرسة الأخوة، الأمر الذي أثار استياء عدد من الأهالي والتساؤلات حول خلفية القرار وأسباب هذا القرار. معنا ريتشارد كرام رئيس لجنة أهالي مدرسة حوار، أهلا بك. شو اللي صار ريتشارد؟ فهمنا أكثر.
1: احنا استاذ صلاح مثل ما انت بتعرف انا توجهت لك كمان قبل كم سنه بالنسبه لمدرسه حوار والمشاكل لمدرسه حوار. نبلش انه المدرسه احنا كل وقت نحارب عليها لانه فيهاش ولا اي شيء اللي عماد بتاكل مصاد خنوخ. والسنه هاي نتطرق لموضوعنا، السنه هاي التسجيل بحوار ضعيف جدا بسبب انه كل واحد بيطلع من الاهالي بده يسجل بحوار للصف الاول بوجهوه لمدرسه الاخوه عشان يسكروا تيكن، لانه مدرسه الاخوه هي ازوريت واحنا على الازوري. هذا المنهاج احنا بنفهمه لانه كل السنين هن عم بيحاولوا يصعبوا علينا ويسكروا مدرسه حوار. بس انا بدي اقول لك فكره،
0: انت يعني برايك كل اللي عم بيصير هو الهدف انه اغلاق المدرسه في النهايه؟
1: طبعا طبعا، لانه احنا كنت تعرف الموضوع تبعنا قبل 3 سنين توجهنا للمحكمه واخذنا البلديه لمحكمه عشان نضم مبنى اللي هو موجود بجانب المدرسه ونكبر المدرسه. المدرسه فيهاش ولا اي شيء اللي عماد بتاكل مصاد خنوخ، يعني لا خدم خشبين لا مكتبي لا ساحات ولا شيء ولا شيء فيها. والمدرسه هاي خديت، هاي المدرسه الوحيده هي اللي باسرائيل اللي بحيفا اللي بتدمج الموسيقى مع التعليم، والمدرسة كتير ناجحة والأهالي بحبوها وفي إقبال عليها. توجهوا لي أهالي وقالوا لي إنه عم نجرب نسجل بحوار ومش عم بيقبلوا بالبلدية وعم بحولوهن لمدرسة الأخوة.
0: يعني في طلب على المدرسة المقصود؟
1: طبعا في طلب على المدرسة. إحنا يعني توجهوا لنا الأهالي متعوق، يعني التسجيل صار خالص وتوجهوا، وفي معي أنا رسمات أهالي يعني اللي بقولوا لك إحنا ولا يمكن نفوت أولادنا على مدرسة تانية زي مدرسة حوار لو إنهم بيقعدوا بالبيوت. وفي عنا إشكالية ونتوجه للبلدية فيش ولا يعني فيش تعاون من اللي بيقدروا ياخذوا القرار إنه يقدروا يساعدوا. في تعاون من أكم من واحد اللي هني كنا عندهم بالرسوم بالتسجيل ووعدونا انه يرجعوا لنا وتوجهوا لنا وقالوا لنا انه منعود بنحكي وبس مش اسا اكتر متعوي اكتر بده ياخد وقت عشان يشوفوا ويقعدوا ويفكروا، بس هاي مش اجوبة اللي بتريح الاهالي. المدرسة هاي مدرسة مميزة ما فيش منا بكل حيفا، احنا الوحيدين اللي معنا اللي ندمج الموسيقى مع التعليم، ومدرسة كتير كتير في عليها إقبال. بعرف شو الأسباب اللي
0: انتو طب توجهتوا للمسؤولين للبلدية؟
1: كنا بالبلدية وتوجهت لأكم من واحد ووعدونا أنهم يساعدوا، أما إحنا بدنا نقعد مع الكبار اللي بيقدروا ياخذوا القرار وما فيش غاد تواصل شادي. هذا التواصل انقطع من 3 سنين لما رحنا على المحكمة ومش مستعدين، يعني أنا صرت متوجه ومخلي تليفوني أكم من مرة ما فيش تعاون شيء، لأنه خدتن على المحكمة وقتها وهني خسروا المحكمة وإحنا كان عنا أخذنا ميزانية والميزانية عودة طارت في إلى أسباب ناش نتطرق إلى هاي قصة لحالها ومش عارفين شو نسوي. يعني الأهالي بيقولوا لك إحنا ولا يمكن

0: كان نسجل أولادنا غير بس بحوار لو أننا نجي أقعدوا بالبيوت. بدنا مساعدتكم إذا بتقدروا تتوجهوا أنتوا.
1: بس أنه أنت بتعرف أنه في قرار رسمي بإغلاق المدرسة يعني؟
0: هو فيش قرار رسمي بس الـ الـ الـ التعاون اللي بيناتنا والإشياء اللي بتتسوى بالمدرسة هاي ما فيش أي دليل أنه هن معنيين بالمدرسة هاي. وكل وقت بيقولولنا أنه الـ الـ الولاد بتقل كل الولاد. يعني كيف بتكوش أنتوا الولاد تقل لما أنتوا بتاخدوا الولاد تمنعون يسجلوا بحوار ويروحوا على مدرسة ثانية مع أنه إحنا العديد لسا عندنا العدد 250 لمدرسة زي مدرستنا حتى كتير حتى يعني أكتر من إيش مسموح لنا نفوت. بس إسا عم بيصعبوا علينا أكتر وإذا بيسكروا صف أول ما فيش تكملة للمدرسة هاي. لأنه إذا وقفوا صف أول وبنطوش التاكن لصف أول ما فكرش المدرسة هاي السنة الجاية رح تقدر تكمل.
1: طيب احنا سمعناك سنتابع متابعة هذا الملف وهذا الموضوع. نريد يعني أن نشكرك على التوجه وسنحاول قدر المستطاع أن نحصل على ردود وعلى أمل أن يكون أن تكون الردود بصالح الطلاب والأهل. ريتشارد كرام رئيس لجنة أهل مدرسة حوار في حيفا شكرا لك.
0: شكرا كثير
1: أستاذ فراس. شكرا عزيز. ينضم لنا عضو بلدية حيفا فاخر بياتس أهلا بك.
2: تحياتي عزيزي فراس لكم.
1: استمعت إلى ما يقول ريتشارد.
2: طبعا طبعا بشكل واضح استمعت. يعني موضوع التسجيل في مدرسة الحوار الرسمية ومدرسة الأخوة في حي وادي النسناس موضوع جدا حساس ومهم لازم التعامل معه مهنية مسؤولية ومع نظرة مستقبلية. ورح أوضح هذا الشيء وأحكي برنامجنا وخططنا لمدرسة الحوار اللي ولا مرة ذكرناه بس
1: في إغلاق للمدرسة
2: نذكر هذا الشيء ولا بأي شكل رح يكون إغلاق.
1: ليش بيمنعوا التسجيل؟
2: احنا بنحكي اليوم عن مدرستين اللي موجوده في نفس الحي على بعد امتار قليله عن بعض، يعني في فرق اساسي بينهم مهم توضيحه. مدرسه الاخوه عزيزي فراتي مدرسه اقليميه يعني بيت سفر ازوري، التسجيل فيه يقتصر على الطلاب اللي منطقه التسجيل المدرسي ومحيط وادي النسناس حسب مكان سكن الطالب. مدرسه الحوار الرسميه هي مدرسه فوق اقليميه على الازوريت، التسجيل فيها مفتوح لجميع الطلاب من جميع الاحياء العربيه في حيفا مش بس من حي وادي النسناس، يعني الحليصة من الكبابير من وادي جمال ممكن انه يجوا على مدرسة الحوار الرسمية. هذا اللي كان الهدف من فتحها كمدرسة فوق اقليمية. في السنوات اللي كان فيها عدد الطلاب في المدرستين كبير ما كان هذا الواقع والتنافس يشكل مشكلة حقيقية. بس اليوم لما في انخفاض بعدد الطلاب في المدرستين صار اي انتقال واي تغيير بعدد الطلاب يأثر بشكل مباشر على فتح او اغلاق الصفوف. وطبعا في امور كثيرة لسبب انخفاض الطلاب منها انه الازواج الشابة، انخفاض مستمر في عدد الاطفال في كثير محلات كثير مدارس، انتقال لاحياء اخرى، المدارس المتنافسة، الاهليات، المدرسة ثنائية اللغة. على سبيل المثال اليوم لما نحكي عن صف اللي فيه 20 طالب والأولاد مسجلين في الأخوة، إذا أنت نقلت طالب واحد من الأخوة لمدرسة حوار هذا يعني إغلاق صف بالكامل. يعني ممكنك أنت نقلت ولد مظبوط كيف بده على مدرسة الحوار ولكن بالمقابل أغلقت صف وحرمت 19 ولد من أنه يتعلم مدرسة الأخوة. لذلك الهدف ومشان نحل هذا الشيء بشكل فوري وجذري المهم أنه راح نبلش بهذا الشيء العمل بشكل مهني ومدروس على تشجيع التسجيل من الأحياء المجاورة لمدرسة الحوار وأيضا دعم التسجيل في مدرسة الأخوة بهدف زيادة عدد الطلاب وفتح صفوف إضافية. هذا الشيء راح يمنح إمكانية استجابة لرغبات الأهل والسكان. وشفنا أنه دائما كان في السنوات الأخيرة أول فترة التسجيل بيكون إشكاليات ولكن مع الاقتراب من السنة الدراسية بيكون ارتفاع وازدياد. لذلك فيش أي رغبة ولا راح يكون أي إغلاق وراح نعمل مستحيل أنه نرضي الأهالي من خلال الحفاظ على المدرستين وعلى الصفين. والشيء الأهم عزيزي فرات بالنسبة لسؤالك وهذا الشيء ما حكينا أول مرة، أنا اليوم بشكل شخصي مع رئيس البلدية نشتغل على هدف الأوسع. قدمنا بشكل رسمي لوزارة المعارف طلب على نقل مدرسة الحوار الرسمية مستقبلا لغرب حيفا كمدرسة فوق إقليمية حديثة وعصرية لأنه إجا الوقت أن المجتمع العربي مع انتشاره ومكان سكنه في غرب المدينة نلبي احتياجات المستقبل لجهاز التعليم العربي. لذلك بالنسبة لتوجه راح يكون حل للطلاب بشكل مهني على تشجيع التسجيل للمدرستين ولكن الرؤية الكبيرة أنه إحنا كمجتمع عربي تطلع لنا يكون مدرسة حديثة وعصرية مع ساحات كيف حكى الأخ ريتشارد انه ناقص هناك شغلات امور. طبعا يحق لاولادنا انه يكون عندنا مدارس مع ملاعب مع كل ما يجب. لذلك العمل هو بجهتين. في نهايه المطاف جميع الطلاب سواء في الاخوي سواء في الحوار اولادنا مسؤوليتنا نهتم بمصلحه كل طالب وطالب بدون استثناء. هدفنا ايجاد الحلول السليمه والمتوازنه للشيء اللي عرضتوه، والهدف الاكبر الوصول لحلول جذريه اللي بتضمن حق المجتمع العربي بتعليم حديث متطور وعصري اللي ابدا يعني لازم يكون وبيلك اولادنا ومستقبلهم.
1: طيب حسن نتابع اذا العنوان الذي يمكن ان نقول انه المدرسه لم تغلق.
2: المدرسة لن تغلق، بالعكس نضمن مستقبلها. احنا امام وزارة المعارف بهدف الحصول على مصادقة لنقل المدرسة. البلدية تعمل على تخصيص ارض واضحة للبناء في خربي حيفا. باعتقادنا هذا هو الانجاز الاكبر. بدل ما نحكي عن ترميم المدرسة واضافة كمان مبنى صغير او مبنى اللي يجب الحفاظ عليه، هذا مش انجاز للمجتمع العربي. المجتمع العربي يحق له مثل باقي المجتمعات مدرسة حديثة وعصرية تتلائم مع انتشار المجتمع العربي. الناس اللي ساكنين في نقود بيرس او في غربي حيفا بيطلع لهم يكون عندهم مدرسة عصرية وحديثة تماما مثل مناطق اخرى. لذلك العمل هو على المدى القصير نعطي نسد احتياجات لجميع الطلاب ونعطيهم حلول، ولكن أيضا رؤية مستقبلية اللي في الأشهر القريبة إحنا أمام وزارة المعارف قدمنا طلبين مدرسة توزيع مدرسة الكبابير في الأحمدية. طبعا في الحي الكبير راح يتم توسيعها، فقدمنا بطلبين لتوسيع المدرسة في الكبابير وأيضا الحصول على موافقة لإقامة مدرسة عربية حديثة. بتأمل قريب جدا يكون عندنا طبعا موافقة ومصادقة، وهذا الشيء هو الشيء المهم.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة. شكرا.
2: شكرا جزيلا.
1: إذا عضو بلدية حيفا فاخر بياتسي يرد ويقول مدرسة حوار لن تغلق. نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: كون موبيل تريد يكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
5: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
6: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: سهلي مع فرات نصار.
1: الرواق على العمود هذا، لا مجلس، لا مهندس، لا بوليس، لا اشي، ولا اي يهتم بالموضوع. يعني تعالت نشوف الكوابل على الارض، الناس تنط من فوقيها والاولاد ينزلوا بعرف شو، يعني منظر. اذا المجلس شايفه ومش مهتم، اذا البلد كلها شايفته مش مهتم.
2: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
1: اشكركم كثير واشكر راديو الناس، اجوا لهون الحمد لله. والمشكله والله من يوم تحكيت معكم الراديو اجوا وعملوا هون زي سيور، اول شيء حطوا عمدان وقاموهن الجار عارف، وإسا ان شاء الله اتفقوا بدهم يحطوها مع حنخرطه وكل شيء على الحدود. يعني
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66.

0: ونستمر في الملف الذي سبقنا وأن طرحناه من قبل سبق أن طرحناه من قبل ورغم التوجهات البلدية الشكاوى ما زالت مستمرة، والموضوع يتعلق بحي الجليل في مدينة الناصرة. معنا عناية بشارات فرحات، مبادرة في المشاريع التربوية. أهلا بك.
1: يا هلا، أهلا فرات إلك
0: ولجميع المستمعين. يعني بيتعلق بحي الجليل، المشاكل المستمرة هناك بدون توقف
1: بتاتا، يعني هاي أكثر كلمة دقيقة ممكن تكون. وبهمني أبدأ وأقول إنه ليش اليوم التوجه هو أقوى وأكثر حتم، يعني لأنه إحنا بصدد مناقصة من قبل البلدية وزارة الإسكان قد تصل ل 37 مليون خصصت للنهوض بالأزمة العالقة يعني في حي الجليل. فكمواطنين في هذا الحي يعني مهم لنا جدا وحقنا نعرف شو هي الخطة والمعروضة يعني للنهوض بأزمة حي الجليل من خلال هذا المبلغ المخصص. يعني
0: لمين توجهتوا؟
1: كل الوقت كان التوجه طبعا للبلدية، يعني على احنا 10 سنوات احنا من سكان الحي الأوائل بشكل متواصل يعني للبلدية بدون أي نتائج تذكر. يعني وإحنا بنحكي عن يعني مشاكل، إحنا ما منطالب برفاهية ولا بامتيازات خاصة، إنما بخدمات أساسية مفترض أنها تكون حق بديهي يعني لكل مواطن. وإذا بتحب يعني بقدر أبدأ بمشكلة يعني مؤسف إنه عن جد إحنا في القرن 21 وبنتحدث عن أشياء اللي يعني لا تليق، يعني المفروض يكون في عنا أحلام أكبر بكتير من هيك، بس إحنا بنحكي عن تلال نفايات يعني في حي الجليل بتملأ الأمكنة تلال، يعني الأرصفة بطلت بالمرة، يعني مكان للمشاة أصبحت تلال من القاذورات والنفايات لأنه ما في معالجة بوتيرة عالية لجمع النفايات من قبل البلدية. بقدر أحكي لك أنه حتى في ما قبل تعيين اللجنة المعينة اللي تهرك كمان شوية بيصير لها سنة وممكن صارت سنة، إحنا أهالي هاي العمارة اللي أنا بحكي وكتار كمان من أهل حي الجليل على حسابهن الخاص كنا ندفع كل أسبوعين 150 شيكل كل صاحب بيت من أجل أنه إحنا نجيب شاحنات عشان تقدر تجمع النفايات، لأنه عندنا مسؤولية تجاه أهل الحي والأطفال والمواطنين اللي ساكنين فيه. تخيل على مدى 6 أشهر، وبرضه مع انتهاء 6 أشهر ودخول اللجنة المعينة لم يتغير أي شيء. قبل أكثر من شهر ونص اشترينا حاويات جديدة أيضا لكنه ما انحلت المشكلة، لأن المشكلة ولا مرة كانت في عدد الحاويات إنما في وتيرة جمع النفايات. الإشي يعني مقزز، يعني تخيل يعني كأنك أنت عايش في مزبل، يعني مش في حي اللي بيتم جمع النفايات منه. فهاي واحدة من الأشياء.
0: أبداً لا يتم، يعني نحن نتواصل مع البلدية بيقولوا أنه بتابعوا، والإدارة اللي هي معينة كمان بتقول أنه هي بتتابع ومش مفروض هي ترد يعني على توجهنا. نحن توجهنا لإدارة البلدية من جديد وأنه بيقولوا أنه يعني بنشتغل ومش كل ما حد يتوجه لكم إحنا مفروض نرد.
1: ما هو يا ريت يجوا يعملوا زيارة تفقدية ويشوفوا إذا إحنا يعني ناس فاضيين، يعني إحنا كل واحد منه في وراء مليون مشروع، يعني لولا انه احنا بنتألم نجيش بهاي الصرخة يجوا ويشوفوا. المقصود انه الوتيرة جدا بطيئة، يعني كل

0: مرة بنوصل لتلال من القاذورات. يا ريت إذا أنت فرات بيجي عبالك تمرق من الحي وتثبت على كلامي، يعني إحنا ما في عنا أي مصلحة يعني إنه إحنا نقول إشي اللي هو مش قائم. الأرصفة الشاحنات ملان من أهالي الحي كما يبدو، بيشتغلوا بشاحنات، فكلها مركونة، يعني استفاف كل الشاحنات هو على الأرصفة، فبالتالي ببطل في رصيف اللي يستعمل من أجل هدفه الأساسي. وخذ بعين الاعتبار أنه في مدرستين بالحي، مدرسة البيرون ومدرسة خالد سليمان، وهي المفروض تكون أماكن آمنة للطلاب اللي تمرق من هناك، فيش مجال أيضا بسبب الشاحنات، أيضا بسبب حاويات النفايات اللي برضو موجودة على مدار الشارع.
1: طب ليش شريتوا من سنين لما أنت بتعرف الوضع هيك؟
0: يعني شريك الوضع، إحنا كنا من أول ناس في الحي، يعني إحنا اشترينا لما الحي كان بعده جديد، ما كنا عارفين إنه هيك بدها تكون إدارته. وكان في عنا أمل بعد الأزمة اللي كانت في الناصرة وإقالة الرئيس السابق واللجنة المعينة إنه الأشياء تتغير. فاليوم الأرصفة هي فقط للشاحنات، هي فقط لحاويات الزبالة أو التلال اللي هيك محطوطة بشكل حر، زائد الأعشاب غير اللي يعني طبعا ما فيش أي اعتناء ولا أي حدا بيجي عشان ينظف الأرصفة، وبالتالي بتصبح أمكنة بالمرة غير صالحة للاستعمال اللي من أجله هي أعدت. يعني في عندك شارع والتحتية، يعني أنت وأنت سايق فرات في حيني، أنت كأنك في متاهة أو حقل ألغام، يعني لازم تحفظ وين موجودة الحفر لألا السيارة توقع.
1: الحفرة الكبيرة اللي وين دوار علوت بعدها موجودة، في هناك حفرة كبيرة،
0: حفر يعني أقول لك
1: لا، في حفرة كثير كبيرة عميقة
0: عند دوار علوت. طلع يعني إذا بده يكون، أنا ما مرقتش هاليومين يعني كلات وترقيع، يعني هاي مش يعني هاي مش التزفيت للشارع كما يليق بحي. يعني إذا بده يكون تعرف بيجوا بيعملوا هيك وإذا تشت الدنيا بعاود بفتح هذا هاي الحفرة. يعني فأنت بدك تمشي لألا تقع سيارة، وحتى لو قدرت تطلع يعني أنت بتسبب أذى. وأكيد أنا سمعت كمان من خلال برنامجك شو حكوا أساتذة السواقة، يعني قديش الوضع صعب. يعني
1: طيب، وإحنا رح نتابع معك في باختصار الوقت لو سمحتي، رح نتابع. إحنا مش أول مرة نفتح ملف حي الجليل، هاي المرة الثالثة أو الرابعة، سنستمر بالمتابعة. وإنت إذا بكون عندك صور وفيديوهات جديدة وحفر برضو تبعثينا عشان نتابع الأسبوع القادم. شكرا لك،
0: مش ولا أي مشكلة. شكرا لك على الاتصال.
1: أنا بشرات فرحات مبادرة في مشاريع تربوية، شكرا لك. نذهب الآن إلى أزمة أخرى تتعلق أيضا بالبنى التحتية، هذه المرة في مجد الكروم، أزمة سير، قيل أنها ناتجة وناجمة عن أعمال غير منظمة في شوارع البلدة من قبل السلطة المحلية. وكان هناك فيديو يوثق بالفعل ازدحامات مرورية داخل البلدة، داخل مجد الكروم، ويعني من خلال هذا التوثيق ويظهر الآن من يتابعنا عبر الفيسبوك، يعني ازدحامات غير منطقية، وشهادة لمواطنين يقولوا أنه المشوار 15 دقائق بيستغرق ساعة داخل مجد الكروم. معنا طبعا مواطن ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بك عزيز مصارس المساك، طبعا الاسم موفق بشير، أنا من مجد الكروم.
1: ما في عندك مشكلة نذكر اسمك، أنت اللي صورت الفيديو.
2: لا عادي، لا أنا ما في مشكلة، أنا اسمي موفق بشير من مجد الكروم، مواطن في هذا البلد، وأنا نزلت فيديو انتعاضي كبير عن
1: ساعة ونص. موفق
2: ساعة وعشر دقائق،
1: عشر دقائق
2: بالضبط، ورح أحكي لك كيف.
1: فضل.
2: يعني إذا بتحب التفصيل بس اللي بيكون معانا وقت.
1: نعم فضل.
2: أول شيء أنا حتى ما يكون تعرف، لأنه اليوم للأسف في كثير بقصة المجالس، في كثير يعني اللي بيصطادوا في المياه العكري، فأنا لازم أوجه كلمة إنه هذا الحوار اللي إحنا عمالين نقوم فيه هو ليس يعني مش من باب الهجوم على أحد.
1: أكيد.
2: إحنا ولا على شخص الرئيس المجلس المحلي أبو شادي، إحنا بتجمعنا فيه علاقة طيبة جدا، هو واحد تجاري جار دار سيدي، فإحنا في علاقة جيدة.
1: ولكن أنت بتقول مش منطقي مشوار 5 دقائق تحول ساعة و10 دقائق.
2: خلينا نحط العواطف على جنب ونحكي أكيد. بشكل موضوعي.
1: فضل.
2: أنا كمواطن اليوم لما رحت أنا بدي أجيب أولادي من الروضة والحضانة، اللي واحد منها تبعد عني، كل واحد منهم تبعد 10 دقائق مشي، ويفصل بينهم شارع واحد اللي هو بالسيارة يدوب دقيقة. فأنا لما أكون في شارع ابن سينا اللي هو شريان البلد اللي هو في

0: مدرسة عمر بن الخطاب وأطلع من البلد عن طريق شارع خمس، تخيل شارع 85 الخارجي، حتى أطلع أرجع أفوت على المفرق الشرقي وأوصل للحضانة. ولما أوصل عند الحضانة بلاقي أنه الشارع الطويل في والحضانة في منتصف الشارع مسكر من الجهتين، وعم بتطلع يعني النساء عمالي تنزل من سياراتها بتروح بين الغبار والأوساخ وتحمل أولادها. يعني إجا واحد بقول لي بعينك الله روح جيب أولادك مشي وأنا أولادي توم، قلت له لا أنا مش مستعد أنزل أفوت مشي هاي المسافة حتى أجيب أولادي، افتح لي الطريق أنا في النص، افتح لي الطريق وخليني أطلع. وصار في كثير طبعا شغلات ممكن بدك نتوسع على الحديث كمان. نعم. ممكن نتوسع في الحديث. أنا حتى مقسم الحديث لمحاور عشان تكون عارف، يعني أنا مقسمه لتنظيم تخطيط إيجاد حلول سريعة، والأهم إشراك الناس بكل ما يتعلق بالحياة اليومية. فإحنا مثل ما ذكرت مع التطور وتحسين تحسين البنية التحتية، وما في عنا اعتراض على مشروع يخدم البلد وأهلها، بس طريقة التنفيذ لا تقل أهمية عن المشروع نفسه. يعني التطور الحقيقي ما بيكون بالفوضى بإرباك حياة الناس، ولازم يكون بالتخطيط السليم بالشفافية ومراعاة الاحتياجات المواطنين اليومية، مثل الناس اللي بساعات الذروة اللي ما بدها تجيب أولادها، مثل العمال اللي بتروح تعباني. نعم. فأنت عندك بساعات الصباح عندك أزمة سير لأنه العمال.
1: طب بيجي رئيس المجلس بيقول إنه بيشتغل.
0: لا احنا ما بنقول انه بيشتغل، كمان مره لازم نفصل بين انه بيشتغل وكيف بيشتغل. الشغل تمام
1: انه في شغل، ولكن الشغل مش مزبوط من حيث التوقيت، من حيث انه الاهتمام ببدائل للمسافرين والمواطنين.
0: ايوه
1: هيك المقصود،
0: هي نقطه الموضوع. يعني اليوم ما يحدث اليوم من اغلاق هذا المتزامن لعدد كبير من الشوارع الرئيسيه، يعني خلق أزمة حقيقية يعني أثرت على العمال والموظفين والطلاب وأصحاب متاجر. لي اليوم أنا بعرف شكل شخصي لأني على شفا انهيار اقتصادي، وهذا كله في ظل غياب برنامج عمل واضح غير معلن للناس. يعني ما في إدارة مشروع بهذا الحجم إنه بعدة شوارع بدون جدول زمني منظم بدون خطة بتقلل الأضرار على حياة المواطنين مثلا وأرزاقهم. يعني ما في حتى بدائل. لما انت تيجي تعلن اليوم تسكر شارع اعطيني بديل، لما هذا شارع واحد كيف الحال لما انت مسكر شارعين طوال اعراض اللي هن شرايين البلد، اللي هو شارع ابن سينا وشارع عمر بن الخطاب اللي هو ممتد للمدرسه الثانويه اللي هناك كل الضغط عليه، تيجي انت تسكر انه تسكر شارع ثالث فرعي بيمتد بوصل بيناتهم، وبدك الناس يعني تضل تقول لك تشتغل. تمام اشتغل ما في عندنا مشكلة، اشتغل والله يزيد وخلي هالبلد تشتغل وتتطور وتتقدم، بس الشغل هذا يفتقد للتخطيط السليم. ما في تخطيط، ما في هندسي. هاي إذا كمان أنا مش مختص هندسة شوارع، ولكن أنا بسمع أنه حتى الهندسي كيف صارت الشوارع اليوم تحول. تخيل إن شارع ابن سينا اللي كان عرضه 14 متر تحول اليوم ل 8 أمتار منه أرصفة، وما ضل ما بعرف قديش ضل منه فقط للهاي. انا بنزل على الشارع بدي اروح على سبيل المثال على شي مشوار، انا ماشي بالشارع لانه الارصفة معبي الشوارع والسيارات ما لاقولها محل، فوين راحت هاي السيارات اللي ساكنين على الشارع؟ وقفت على الارصفة. فهذا بحد ذاته يعني لازم يظهر عندنا مليون إشارة حمراء. وبديش أنا كمان أفوت في ناس بتقول لك اطلع ما كل البلاد هيك، أنا مش لازم أكون هيك، ما بدي أخذ لا المقارنة السلبية ولا المقارنة الإيجابية. يعني ما بدي أقول لك روح شوف كرمال كيف بيشتغلوا، ولا بدي أقول لك روح شوف بلد إكس واي كيف بيشتغلوا. أنا مش لازم أقارن نفسي بهاي البلاد. أنا عندي في مجلس لازم يكون مثل ما ادعى في شعاراته إنه قيادي ومسؤول، فلازم أنت تكون قيادي ومسؤول. أنت لازم تجيب جاي تشتغل، جاي تسكر، لازم تعطي بدائل، لازم تعطي حلول لهاي الناس. ونقطة جدا جدا مهمة أنا ذكرتها في الفيديو، موضوع الجريمة. في ناس اليوم تتمسخر علينا لما نقول إنه البلد وشوارع البلد هي عامل جدا مهم بالتأثير على نسبة الجريمة في الوطن في المجتمع العربي. بقعد يضحك علينا، بس بقول له طب انت اليوم لما هذا العامل مروح من شغله وتعبان بده يوصل للبيت تبعه بقعد معاه بتلف من بين كل زواريق البلد، وهنا مسكر وهناك مفتوح، طب هذا أعصابه بدها تتلف وهذا بده يطفر. وعلى فكرة كان من شهود عيان في مشادات كثيرة حصلت في وسط البلد وفي عند أطراف البلد بين الناس، والله ستر ما صار في بينات المشاكل. وهي الشباب اليوم احنا بنعرف جيل اليوم اللي طالع جيل حامي احنا عم نشوف وعم نسمع، احنا مش مغيبين، ما الواحد بيحكي مع الثاني ولا هي كارثي.

0: صحيح ما في الصبر يعني معدوم شبه معدوم. ف انا حسب رايي اليوم يعني المطلوب بشكل واضح يعني هاي ما بعرف اذا ممكن توصل ل لرئيس المجلس والاعضاء المحيطين برئيس المجلس.
1: احنا بنحصل دائما على الردود ونشوف شو بيردوا على الموضوع.
0: نعم فانا عندي هي يعني نقاط سريعه. اولا
1: انا بس دقيقه لو سمحت.
0: يلا تنظيم العمل وفق مراحل وخطة زمنية معلنة أهم شيء لما يتسكر الشارع قولونا على الأقل وانت بدي يفتح. عقد جلسة طارئة تضم المجلس المحلي المقاول والجهات المسؤولة لإيجاد حلول فورية، نقل جزء كبير من الأعمال لساعات الليل، وهي أنا طلبت من الموجودين هناك وسألتهم ليش ما في عمل في الليل، قالوا لي ما في موافقة. ليش ما في موافقة؟ لازم يكون في موافقة. بالليل بيصير تخفيف في أزمات السير والضغط على الناس، لازم يتوفر تنظيم مهني لحركة السير في مناطق اللي بتشهد بالأعمال، مش مع احترامي للشباب اللي بيحطوها. شاب صغير ما بيعرف يأخذ ويعطي، بتيجي أنت الناس كلها بتيجي عليه، حط ناس اللي مؤهلة بتعرف تنظم. لازم يتوفر تنظيم مهني لحركة السير في مناطقنا. وأهم نقطة إنه ممنوع نبدأ الأعمال إضافية بدون ما نخلص الشغل اللي إحنا موجودين فيه حاليا. يعني خلص شارع اللي شارع آخر وهذا هو. فأنا من تجربتي ساعة 10 دقائق من مدرسة عمر للمتنبي للقاعة الرياضية كانت تجربة جدا مريرة على جدا.
1: سنتابع مع المجلس ومعك، نريد أن نشكرك من جديد. شكرا لموفق بشر، شكرا على هذه المداخلة. طبعا كان وقت كافي 7-8 دقائق إلى هذا الملف، فبالتالي سنتابع أيضا في الأسابيع القادمة. إلى هنا ننهي هذه الساعة وهذا العدد من برنامج مساهلة. يمكن دائما متابعتنا والاتصال 046-11-6666 054-515-117. كان معكم في التحرير والإنتاج ميس عساف، حمد علي أبو ديل في الهندسة الإذاعية، وجواد عمر في خرج والتصوير. إلى اللقاء.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: وفي الزاوية والنافذة الرياضية نريد أن نذهب هناك. بالفعل اليوم في كثير مباريات مهمة وممكن تشوفوها وتتابعوها، من بينها مكابي تل أبيب بيتار يروشلايم، وأعتقد بعد فوز مبارح يعني بعز الحم بالنار بئر السبع أمام هابوئيل تل أبيب كانت مباراة رائعة. وأعتقد ينضم إلينا فادي مصطفى أنه دور الدرجة العليا فادي بالذات في الفترة الأخيرة ما بعد العودة بعد الحرب الأفضل على مر التاريخ.
3: نعم، تحياتي فرات لك يا مستمعين. السبب واضح، لأنه بتحكي على ست فرق هي الأفضل، مباريات واحدة بين الثانية. تخيل أكثر من مرة مكابي حيفا بيتر القدس أبو تل أبيب والقدس وبئر السبع، طبعا مباريات حامية لطيف. نبدأ مع مكابي تل أبيب بيتر القدس. مكابي تل أبيب 62، التعادل 53، أما بيتر القدس بيتر أورشليم 25.
2: مجبور يغلب بيتر،
3: مجبور بيتر تفوق على مكابي في تل أبيب في المواجهة الأخيرة في تيدي، ولكن العرض القوي بالانتصار لمكابي تل أبيب على مكابي حيفا راح يدخل الفريق بثقة عالية، طبعا يزيد النتائج الإيجابية. طبعا بيتر تعباني بعد اللقاء اللي كان أمام في اللقاء الأخير صحيح، وبيتر القدس مظهر في أمام في فترة جيدة. نتذكر أن المشاحنة بين جمهور مكابي تل أبيب وبيتر القدس هي ليس كما ديربي تل أبيب مثلا، راح تكون مباراة حاسمة، ويحسمها مكابي تل أبيب باعتقادي فوز دراماتيكي في الدقائق.
2: إذا فاز الدوري حسم ولا بعد نستنى؟
3: لا لسه بعد في مباريات طبعا،
2: كفي تعادل يمكن بين السبع
3: صحيح. صحيح، وتخيل انه بيتر القدس سيلاقي هابوئيل تل أبيب في اخر مباراه. نعم. ويكفيك الدم والثأر الموجود بين هابوئيل تل أبيب وبيتر القدس.
2: نعم. طيب فادي معلش كثير وقت، مكابي

0: فبعد بتح تيكفا تشيلسي والسيتي في نهائي كأس الكأس
1: مكة بحيفا مع 71 التعادل 63 مع بايل تحت تيكفا 83 حيفا عرض قوي أمام بيتال القدس طبعا بعد العرض هذا القوي وعاد مكة بحيفا فقط أمام مكة تل أبيب مرة أخرى مخيفة جدا الأمال اليوم أي فقدان نقاط في ثاني عثر هتكون فضيحة
0: وباخر على البيت أعتقد إذا خسروا
1: ممكن لأن بايل تحت تيكفا حتى الآن مع عمر تعرف ما حصلت على نتائج تخيل تحصل على نتائج على مكان هيفا قد تكون ملطشة بالعربي
0: سيتي
1: نهائي الكاس الإنجليزية تشيلسي 44 التعادل 73 أمام مانشستر سيتي 61 شوف سيتي توجت بكأس الرابطة عندها أمل في الدوري ولكن تريد كأس الدوري الإنجليزي نعم ولتحقق هذا اللقب
0: الثاني شو تتوقع أنت فادي
1: تشيلسي بتراجع بتوقع فوز مانشستر سيتي طبعا مع انه تشيلسي غيرت المدرب وغيرت ولكن لم ياتي بالتاثير باعتقادي الحلقه الهجوميه الافضل لسيتي تحسم الفوز اليوم
0: الفوز لتلامذه بيب غوارديولا شكرا لك فادي مصطفى
1: الى اللقاء
0: الى اللقاء
2: اذا بتبعتهش
3: اكيد بتربحش
4: مش عارفة ماما عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة
5: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه
4: بتخططي للحمل كلاليت نكست طب متقدم من البيت ومن أي مكان كمان بفترة الحمل أكثر الخدمات تطورا للحمل جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل مرافقة الحمل للحمل الأول الملف الرقمي لمتابعة الحمل مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك كلاليت معك بكل الظروف
6: بندورا فرع جديد في سخنين مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة بندورا لمعة لكل إطلالة

حلبجي. حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65 76

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. نقلت وكالة رويترز عن قيادي في حركة حماس تأكيده اغتيال قائد الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد، وأفادت مصادر محلية بمقتل زوجته وابنته أيضا في الغارة، فيما ذكرت تقارير محلية في قطاع غزة نقلا عن شهود عيان أن عددا من المساجد أعلن عبر المآذن نبأ اغتياله. إلى ذلك ألغى عدد من البلدات الإسرائيلية الجنوبية المحاذية لقطاع غزة فعاليات ونشاطات جماعية كانت مقررة اليوم لأسباب أمنية، وجاء هذا القرار عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس استهداف القائد العسكري لحماس عز الدين الحداد بالأمس في مدينة غزة. هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون أن المؤشرات الميدانية أظهرت نجاح عملية اغتيال الحداد. أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الغارات الإسرائيلية قتلت 13 فلسطينيا خلال 48 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 57 إصابة. وأضافت الوزارة أن حصيلة القتلى والإصابات في الحوادث التي قالت أنها مرتبطة بخروقات الاتفاق منذ أكتوبر من العام 2025 بلغت 870 قتيلا. في غضون ذلك ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر مصرية أن اتصالات مكثفة تجرى لمنع انهيار مفاوضات غزة في ظل خلافات حول نزع السلاح من القطاع ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف التقرير أن وفدا من الفصائل الفلسطينية سيعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لاستكمال المباحثات. افتتحت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليوم أعمال مجلسها الانتخابي في بلدة دير حنة بمشاركة مئات المندوبين لبدء عملية انتخاب قائمتها لانتخابات الكنيسة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مرحلة انتقالية داخل الجبهة بعد إعلان النائب أيمن عودي عدم ترشحه لدورة إضافية، وإعلان النائب عايدة توما سليمان عدم خوض الانتخابات المقبلة، ما يفتح المجال أمام إعادة ترتيب القائمة والقيادة في المرحلة القادمة. ولتفاصيل أوفى حول مجريات هذا المؤتمر ينضم إلي من جديد الزميل ورد قراقرة. أهلا بك ورد.
1: أهلا بك أنس وبجميع المستمعين. نعم أنس، يعني منذ 20 دقيقة افتتحت الصناديق لبدء التصويت هنا في مؤتمر الجبهة الذي جاء لانتخاب قائمة جديدة لانتخابات الكنيسة القادمة، حيث حمل هذا المؤتمر أو هذا اليوم هذا الانتخاب يعني مطلب واحد، وهي إقامة القائمة المشتركة والوحدة العربية للأحزاب العربية في المجتمع العربي. نعم، يعني قبل 20 دقيقة أنا افتتحت الصناديق وبدأ التصويت بشكل فعلي على المقعد الأول، والذين يتنافسون عليه كل من دكتور يوسف الجبرين عضو الكنيسة السابق وأيضا أحد قيادات الجبهة الديمقراطية، وأيضا دكتور شكري عواودي نائب رئيس بلدية نوفا جليل، وأيضا أحد أعضاء قيادة الجبهة الذين يتنافسون على المقعد الأول هنا في هذه الانتخابات. قبل 20 دقيقة افتتحت الصناديق، نتحدث أكثر من 900 مندوب عن أكثر من 50 فرع للجبهة والحزب جاءوا من الشمال حتى الجنوب للتصويت هنا في مكان المؤتمر في قرية دير حنة. حتى هذه اللحظة التصويت ما زال جاري، وهناك طوابير من الانتظار التي تريد التصويت للانتخابات، ومن المتوقع أن تغلق الصناديق خلال نصف ساعة القادمة. لكن معنا الآن السيد عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي. نعم. وأحد المسؤولين، يعطيك العافية عادل. يعني بداية إحنا شايفين عدد كبير، أكثر عدد المندوبين الفروع والمتنافسين أيضا والانتخابات بشكل عام لهذا اليوم.
2: يشترك في العملية الانتخابية 967 مندوب ومندوبة من كل أنحاء البلاد، عربا ويهودا، رجالا ونساء. ولهذا السبب هنا عرس ديمقراطي بكل معنى الكلمة. هؤلاء المندوبين هم يمثلون فروع الجبهة في كل البلاد، هناك ممثلين أيضا عن السلطات المحلية، عن النقابات، عن الطلاب الجامعيين، الجبهات الطلابية، الجامعيين، عن الشبيبة الشيوعية، حركة النساء الديمقراطيات، المبادرة الدرزية. يعني هنا موجود كل فسيفساء شعبنا في هذا العرس الديمقراطي الجبهوي الآن.
1: طيب سؤالنا، يعني كان هناك أستاذ عادل من كل اللي حكوا قائمة مشتركة، اليوم هل هناك استعداد للجبهة الذهاب لقائمة مشتركة، إن كان على اتفاق سياسي واضح أو قائمة تقنية، أم مطلب الجبهة اليوم الوحدة قبل كل شيء؟
2: أولا نحن الهدف الأساسي تبعنا هو إسقاط هذه الحكومة، ثم يسأل السؤال كيف نفعل ذلك، ما هي الطريقة المثلى لكي نسقط هذه الحكومة. وموقفنا الجبهوي هو من خلال قائمة مشتركة وطنية تخاطب شعبنا بكل تياراته، تخاطب شعبنا حسب المصالح السياسية التي تواجهه في هذه المرحلة، مثل السلام والمساواة والمساواة المدنية والقومية، العنف والجريمة، مسألة السكن، التعليم، جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي، ومختلف القضايا، وفي صلبها أيضا موضوع النقب ومخطط شكلي الذي يجب مواجهته. هذه كلها مجتمعة، هي قضايا اجتماعية سياسية حياتية تعاني مجتمعنا. لا يمكن أن نقيم قائمة مشتركة دون أن يكون هناك تطرق لهذه الأمور.
1: أستاذ عادل عامر، يعني بكلمة أخيرة، شايفين إحنا المنافسة الأصعب بحسب يعني التواجد هي على المقعد الثاني، هناك صعوبة في الانتخابات على المقعد الثاني والمقعد الرابع، مقعد يعني الذين يترشحون عليه المقعد الرابع عمر واخد نصر رئيس بلدية عراب السابق، وكذلك الأمر المحامي ابن النقب يوسف العطاوني. فعليا هناك تنافس قوي، ويعني نتحدث أكثر

0: على المقعد الثاني والرابع بحسب المصوتين والناشطين، ولا معلومات حالية أو شبه يعني متوفرة حول من الممكن أن ينجح في هذه الانتخابات.
1: يعني أستاذ العزيز، يعني أنت ترى بغم عينك هناك منافسة ديمقراطية، والمنافسة بالمناسبة هي ليس على مقعد محدد بعينه، إنما على ما يبدو أن المنافسة ستكون على كافة المقاعد. نحن ننظر إلى هذا الأمر نظرة إيجابية، نريد لهذا التنافس أن يخدم المصلحة الانتخابية للجبهة وللإطار الذي سنخوض به الانتخابات. ولهذا يعني نرى أن هذا التنوع هو خير تتمتع به الجبهة بسبب وجودها في كل الأماكن والمواقع وانتشارها الشعبي والجماهيري.
0: السيد عادل عامر الأمين الحزب الشيوعي كان معنا. نعم أنس، يعني التصويت بدأ بعد دقائق من المحتمل وقف انتهاء التصويت من المنافسة على المقعد الأول ما بين دكتور يوسف جبرين وأيضا دكتور شكري عواودي. إليك أنا.
2: سنتابع طبعا مجريات هذا المؤتمر. أشكرك جزيل الشكر، وأشكر كذلك ضيفك الزميل ورد قراقرة، كنت معنا من دير حنا، شكرا جزيلا لك. قتل عبد السلام أبو عصب صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار في ضاحية السلام ببلدة عناتة شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية أن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجرحه الحرجة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: جوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكا كولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
5: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
6: كونموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كونموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: 103.3 107.8 FM
1: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
2: باندورا فرع جديد في سخنين. مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط. والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
8: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشبكة اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في غارة جوية على غزة، ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في حماس تأكيده اغتيال الحداد في غارة استهدفت عمارة سكنية في حي الرمال أمس. وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الزمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان عقب اغتيال الحداد، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عملياتية عالية. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر مصرية أن اتصالات مكثفة تجرى لمنع انهيار مفاوضات غزة في ظل خلافات حول نزع السلاح من القطاع ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف التقرير أن وفدا من الفصائل الفلسطينية سيعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لاستكمال المباحثات. داوت صفرات الإنذار في منطقة مسقاف عام بالجليل الأعلى عقب رصد مسيرة اخترقت الأجواء من لبنان. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ بشن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية لبنان. وكان المتحدث العسكري قد أصدر في وقت سابق اليوم انذارات إخلاء لعدد من القرى في المنطقة تمهيدا لاستهدافها بادعاء أنها تضم مواقع وبنى تحتية لحزب الله. أسفرت نتائج الجولة الأولى في انتخابات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في عن انتخاب يوسف جبارين في المقعد الأول ورئيسا لقائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مرحلة انتقالية داخل الجبهة بعد إعلان النائب أيمن عودي عدم ترشحه لدورة إضافية، وإعلان النائبة عايدة توما سليمان عدم خوض الانتخابات المقبلة، ما يمهد لإعادة ترتيب القائمة وقيادتها في المرحلة القادمة. قتل عبد السلام أبو عصب صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار في ضاحية السلام ببلدة عناتة شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية أن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجرحه الحرجة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب فتى في 16 من عمره بجراح متوسطة فجر اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة الرامي، كما شهدت مدينة باقة الغربية وقال

0: فرنسا وحوادث إطلاق نار الليلة الماضية أسفرت عن إصابتين وصفت إحداهما بالخطيرة، وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحوادث الثلاثة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أكد مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لاحتمال استئناف القتال مع إيران، ويجري تنسيقات ودورات تخطيط مع الجيش الأمريكي. وفي السياق ذاته، هبطت خلال الساعة الأخيرة 3 طائرات تزويد بالوقود والنقل في مطار بن غوريون. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن صبره تجاه إيران أوشك على النفاذ، وإن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من حرب إيران، قائلة إنه ما من سبب لاستمرار هذا الصراع. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر. حلبجي.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: أنا بدي مين يداريني، كل ساعة بساعة يحاكيني ويسألوا على طول. وإنت يا عيوني شو عيوني والبيب.

هي صوت البوق يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملي بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.

كون موبيل تريد يكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 65764.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أفادت شرطة بأن المعتقلين للاشتباه في تورطهم بإحراق وتخريب مركبات بمنطقة رام الله هم 4 مواطنين إسرائيليين إضافة إلى جندي يخدم في الاحتياط. ووفق البيان تمت مصادرة سلاح الجندي وإبعاده عن الخدمة على خلفية الحادثة. أسفرت نتائج الجولة الأولى في انتخابات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة عن انتخاب يوسف جبرين في المقعد الأول ورئيسا لقائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في ظل مرحلة انتقالية داخل الجبهة بعد إعلان النائب أيمن عودي عدم ترشحه لدورة إضافية وإعلان النائبة عايدة مسلمان عدم خوض الانتخابات المقبلة، ما يمهد لإعادة ترتيب القائمة وقياداتها في المرحلة القادمة. قتل عبد السلام أبو عصب صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار في ضاحية السلام ببلدة عناتة شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الحرجة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة. وفي تطور آخر، أصيب فتى في 16 بجراح متوسطة فجر هذا اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في بلدة الرامي، كما شهدت مدينتا باقة الغربي وقلنسوة حوادث إطلاق نار الليلة الماضية أسفرت عن إصابتين وصفت إحداهما بالخطيرة. وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الحوادث الثلاثة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في غارة جوية على غزة. ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في حركة حماس تأكيده اغتيال الحداد في غارة استهدفت عمارة سكنية في حي الرمال أمس. وأجرى رئيس أركان الجيش إيال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان عقب اغتيال الحداد، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عملياتية عالية. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر مصرية أن اتصالات مكثفة تجرى لمنع انهيار مفاوضات غزة في ظل خلافات حول نزع السلاح من القطاع ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف التقرير أن وفدا من الفصائل الفلسطينية سيعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لاستكمال المباحثات. دوت صافرة الإنذار في منطقة مسجاف عام في الجليل الأعلى عقب رصد مسيرة اخترقت الأجواء من لبنان. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ بشن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية لبنان. وكان المتحدث العسكري قد أصدر في وقت سابق اليوم إنذارات إخلاء لعدد من القرى في المنطقة تمهيدا لاستهدافها بادعاء أنها تضم مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. أكد مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لاحتمال استئناف القتال مع إيران، ويجري تنسيقات ودورات تخطيط مع الجيش الأمريكي. وفي السياق نفسه، هبطت خلال الساعات الأخيرة 3 طائرات تزويد بالوقود والنقل في مطار بن غوريون. في المقابل، نقلت تقارير إيرانية عن مصادر مطلعة أن وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين كبار في إطار الوساطة لإنهاء الصراع. نقلت صحيفة إيكونوميست عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على التزامات جديدة من الرئيس الصيني للمساعدة في إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. وقال ترامب أن صبره تجاه إيران أوشك على النفاذ، وأن الرئيس الصيني يتفق معه على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز. في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها من حرب إيران، قائلة إنه ما من سبب لاستمرار هذا الصراع. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار، حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. حلقه اليوم يمكن تكون من اكثر المواضيع اللي الاهل بحسوا فيها شويه تردد، يمكن خوف ويمكن حتى ارتباك وخجل. موضوع مرات بنحس انه بعد بكير نحكي فيه او بنسال حالنا كيف بدنا نفتح هذا الموضوع اصلا، او بنخاف اذا حكينا نغلط واذا ما حكينا كمان نكون عم نغلط. كتير اهل بيسالوا حالهم هل نحكي، شو نحكي، هو انت نحكي. وفي ناس بتفكر انه السكوت هو حماية، بس بنفس الوقت العالم حوالينا مفتوح والطفل ممكن يتعرض لمعلومات او مواقف بدون ما يكون جاهز لإلها. وبين هاد وهاد بيضل في سؤال كبير، هل احنا فعلا عم نحمي ولادنا ولا ممكن نكون تاركين فراغ حدا تاني رح يعبي؟ موضوع التربية الجنسانية موضوع جدا جدا مهم اللي رح نحاول نفهمه بطريقة أبسط أوضح، ونشوف كيف ممكن نكون إحنا كأهل المصدر الآمن لأولادنا. ومعنا اليوم الدكتورة سهى ضو، محاضرة وموجهة في التربية الجنسية ومنع الاعتداءات، ورح تساعدنا نفهم هالموضوع بطريقة مريحة وقريبة، وبنفس الوقت تعطينا أدوات عملية نقدر نستخدمها بحياتنا اليومية مع أولادنا. وقبل ما نبدأ مستمعاتنا ومستمعينا، تذكير إنه إحنا دايما بنحب نرجع نسمعكم ونسمع مشاركاتكم وأراءكم. تواصلوا معنا عبر واتساب راديو الناس أو ممكن عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعطيك العافية دكتورة سهى.
1: هلا هلا روان،
0: الله يسعدك، شكرا لوجودك معنا اليوم، شرفتينا ونورتينا. دكتورة سهى، موضوع التربية الجنسية موضوع جدا جدا مهم، وزي ما حكيت بالمقدمة ممكن الأهل لك يتسألوا شو نحكي، ممكن الأولاد المراهقين يجي يسألوا الأهل الأسئلة يقولوا بعدين، أو مثلا ينتبهوا أنه ابنهم شاف محتوى معين ومرقوا أنه ولا إشي يعني ما يحكوا عن الموضوع. فهي موضوع اليوم رح نتعمق فيها، نحكي عنها عن تفاصيلها وشو الصح أنه نعمل وشو الغلط، ورح نعرض كمان قصص اللي هي مشاركات اللي نحاول نعطي حلول وأدوات عملية للتعامل معها. فإذا رح نبدأ هيك من البداية، إذا إحنا هيك منشوف ممكن هيك موقف اللي بيصير مع كتير بيوت اللي هو طفل ممكن ينكشف على إشي أكبر من عمره، حتى لو تاويني إحنا ممكن نفكر أنه الموضوع خلاص بمرق، مش يعني

0: حاجة نوقف عنده. بس فعليا بهيك لحظة ممكن يصير إشي عند الولد، شو اللي ممكن يصير جواته؟
1: أنا الطموح تبعي إذا بتسأليني إنه إحنا ببيوتنا نكون واصلين لمرحلة اللي إحنا معتين للولد كفاية معلومات قبل، عشان إذا صار معاه وانكشف بشكل اللي هو مش تلقائي يعني ومش موجه، إنه يكون عنده كفاية آليات كمان يجي يحكي لنا وكمان يعرف يتعامل مع الموضوع. إسا إذا هو شاف وما حكاش، وكتير مرات هيك بصير، اللي بصير عمليا إنه الأولاد بفوتوا في نوع من الصدمة. الأولاد عندهم فضول نحو الحياة بشكل عام، وبأسس التربية وعلم النفس كتير بيحكوا عن أنه الأولاد بجمعوا معلومات. باللحظة اللي هن بيشوفوا مضمون اللي بالنسبة لإلهم ببين غريب مش مفهوم، فهذا بيجذبهن أكتر. فغالبية الأولاد ممكن يصيروا يدوروا عليه ويحاولوا يشوفوا ويفهموا أكتر على شو هن عم بيشوفوا. بعض الأولاد كمان ممكن يكون عندن حالة نوعا ما فيها صدمة، لأنه اللي موجود في الانترنت، وغالبيتنا على فكرة الكبار ما عنا عن جد إدراك قديش الموجود صادم، قديش فيه تكبير لأعضاء، قديش فيه إيحاءات جنسية مباشرة اللي هي صادمة لطفل اللي ما عنده إمكانية حتى ذهنية إنه يفهم شو هذا اللي عم بيشوفه. فبالتالي ردة الفعل ممكن تكون عند البعض إنه أدور على إشي مشابه نفسيا عشان هقدر أفهم شو هاد، أو بصير عندي بلبلة وبصير أحاول أقلد إيش بشوف، وهذا ممكن يكون خطر وإحنا حتى منشوفه بالمدارس، أو ممكن أروح وأسأل أهلي. وأنا طبعا بفضل الإمكانية الثالثة اللي فيها هني بتوجهوا لنا وبحكوا معنا. بس أنا كل الوقت بقول للأهل إنه عشان يوصلوا لوضع اللي يشاركونا بدنا نحضر الأرضية الخصبة من قبل.
0: صح، الإشي ببلش من الطفولة، إنه أنا أعطي ابني إنه يفهم إنه أنا المحل الآمن لإله.
1: بالضبط.
0: طب كيف إذا نحكيك على الأرض الخصبة هاي هيك على دقيقة دكتورة سهى، كيف ممكن نحكي، كيف ممكن نجهزها هيك بتنقول بجمل بسيطة؟
1: يعني شوفي، هو في شقين لهذا الموضوع. أنا كل الوقت لما بعطي نصائح وخاصة بصفحتي دائما بحكي أنه في عنا مستويين بهذا الموضوع. المستوى الأول هو مستوى التربية الجنسانية الصحية من الطفولة المبكرة، اللي ببلش في أسماء الأعضاء ووظائفها، لما في لغة اللي هي صريحة اللي أنا فيها بعلم أولادي شو أسماء أعضاء، حتى أعضاء الخاصة بعلمهم عن مفهوم الخصوصية، كيف يحموا حالهم. أنا بفكر أنه أهمية هذا بتكون بأنه لما أنا بعطيه آليات يفهم خصوصية أعضائه وقدام مين بنفع أكشفها ومين بنفع يساعدني أعمل الوظائف اليومية تبعتي ومين لا، أنا عم بحميه، أنا عم بعلمه كيف يحمي حاله. أنا عم بعلمه يميز اللمسات اللي ممكن تكون مغرضة أو ممكن تكون عادية وطبيعية ونتقبلها. أنا عم بعلمه يسأل حاله أنا كيف بحس بجسمي لما حدا بيسلم علي، لما حدا بيقرب يبوسني. فبصير عندي إدراك لكيف أنا بحس مع هذا. وهذا الشق الأول إذا بدي أقول، يعني زي ما كيف حكيتي بأكم من جملة. الشق الثاني تبع الموضوع هو الشق اللي له علاقة في التكنولوجيا، إنه إحنا اليوم عايشين في عصر للشاشات، هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. من جيل جدا صغير الشاشات موجودة في حياة الأولاد شئنا أم أبينا. فكل موضوع الثقافة الإعلامية بفوت هون كتير للموضوع. وإذا بتسأليني شو إله علاقة بالجنسانية، ما هو الأولاد اليوم بيشوفوا دعايات، بيشوفوا أجساد بغالبيتها ممكن فيها أو إيحاءات لعري أو عري، بيشوفوا فيديوهات في تيك توك، بيشوفوا تعرفي بلوجرز على الإنستغرام، وكتير منهن بتصرفات لحتى يجذبوا المشاهدين بيعملوا سلوكيات اللي تبدو مرات انه فيها إيحاءات جنسية. علشان هقدر انا اربي جيل قادر يكون واعي، مش بس بدي اعلمه جنسانية صحية تقليدية تعنقول، انا بدي اعلمه انه اللي بتشوفه لازم تفكر ويكون عندك حس نقدي له من جيل كتير بكير. ومش شرط يكون له، يعني انا ما بدي استعمل مصطلحات كبيرة وإلها علاقة في الجنسانية، بكفي انه هقول انه هاي العارضة اللي بتعرض الازياء بطريقة معينة اللي هي شبه عارية وبتشبهناش، هي عم تعمل استعمال لجسمها، أنا بسميه تسليع، لحتى هاي الشركة تبيع أكتر. أوكي؟ والتسليع هذا فيه له كتير كتير أشكال، وبس يكبروا ويصيروا بتالت وبرابع وخامس ببلش أقولهن تسليع هذا ممكن يوصل لدرجة إنه الناس تكشف عن جسمها شيلة أو عن علاقات حميمية اللي هي مش مفروض تصور بهدف اللي هو مادي أو بهدف عرض الإشي على وسائل التواصل الاجتماعي ولا شهرة وهيك شغلات. وهذا ماما ما بيشبهنا ولا بيشبه قيمنا وعاداتنا.
0: حلو.
1: وهدول الشقين أنا بشوف إن كتير مترابطين. ويمكن بفكر هذا اللي بيميز رسالتي أنا، إنه هي مش جاي بس من محل الجنسانية الصحية العادية اللي ممكن

0: أي مربي للجنسانية يحكيها، إنما أنا كل الوقت متيقظة إنه إحنا عايشين بعالم اللي أنت رسائلك لازم تلاقميها لكمان شو عم بصير قبال الشاشات، ووين قديش الأولاد منكشفين لهذا العالم.
1: صح، مليون بالمية. إذا مش مفروض كمان هيك، إذا بدي أطلع على الإشي، إحنا نحكي كمان على موضوع اللي هو شوي ممكن يكون محرج للولد، فكمان يعني العلاقة مفروض تكون كمان مبنية على ثقة وعلى أمان. يعني أنا عشان ابني، إذا أترك إسا موضوع الجنسانية والفيديوهات كمان، قبل هل ابني بيجي بيشاركني عن أشياء اللي بتصير معه صح ولا ما في علاقة؟ يعني لتنا نوصل لهذا الموضوع اللي هو الانكشاف لهي الفيديوهات، كمان في أشياء اللي هي قبل اللي هو كمان له علاقة بهاي الأرض الخصبة. يعني هل أنا ابني بيجي بيحكي لي إذا هو تقاتل هو ابن صفه، هل بيجي بيحكي لهي التفاصيل حتى البسيطة؟ فممكن الإشي بيبدأ من هناك كمان.
0: طبعا طبعا، أصلا كل إشي له علاقة في التربية ما بينفع نجزئه، يعني كليته مرتبط ببعضه. وأنا بفكر إنه اليوم التربية عملية مركبة، يعني إحنا عم نحط الأهل بمحل اللي كان لإلنا مفهوم فطري انه انت بتصير اهل بشي مرحله،
1: والشيء جدا صعب
0: وتعلمتي من امك كيف ربتك، من تيتا كيف كانت تعطي هيك النصائح تبعتها وكملتي. إسا الفجوه اللي صارت والعالم اللي هو بتطور، يعني كل هدول اجيال الزد والالفا، يعني احنا عم نحكي بدخول الانترنت، هذا صار عالم اخر اللي احنا بطلنا سلطه فيه للاولاد. العالم اللي بعده وسائل التواصل الاجتماعي، اللي فجاه لما كنت تعرف الاخبار من الجارات عن شو بصير مع كل إنسان بالقرية أو بالمدينة اللي أنا عايش فيها، اليوم أنت كل لحظة عندك معلومات تقريبا عن كل العائلات اللي بتعرفين واللي بتعرفينش كمان
1: بالعالم كله.
0: بالعالم بالضبط. وبدخول الذكاء الاصطناعي وكل موضوع الـ AI وهيك، عم نحكي اليوم جديد ما عندنا كتير معلومات علمية نقدر نقولها، بس إحنا شايفين أنه في عصر بعد أجد اللي فيه عمليا الأولاد بطلوا كمان متلقين باسيف لكل المعلومات، إن اليوم صاروا creators. عم بحاول أدور على المصطلح باللغة العربية، إن هن اللي بيخلقوا قاعدين محتوى، إذا كان مكتوب بتشات جي بي تي وغيره وبسألوه، وهو اليوم وكأنه بتحدى الأهل، لأنه أنا عندي سؤال بروح بسأل تشات جي بي تي أو كلود أو جيميناي، بحبوا الأولاد مثلا شو لازم أعمل إذا تخنقت مع صاحبتي. فعنا كتير كتير تحديات، فعشانك أنا كل الوقت بضلني أقول إذا في أهل عم بسمعونا أنا قلبي معكم، لأنه المهمة مش سهلة علينا كليتنا، هي مركبة كتير. بس اللي بدنا نعرفه بهذا بنفس الروح، إنه عشاننا مركبة تعالوا نفكر كيف نخلق فرص لأنه نعمل حوار مع أولادنا بكل موضوع. يعني لما ابني أو بنتي بيجوا بيشاركوني إنه مثلا تخانقوا مع ابن صفن بالصف، وأنا دغري بسألين طيب شو بعملتوا يعني كيف تصرفته، ومثلا بيجي ابني وبقول ولا إشي أو خفت منه، أو مثلا بنتي وبتقول إنه بس هي كتير محبوبة بالصف وأنا بديش أعمل مشكلة معها، وإحنا منحس إنه من بحرقة من جوا إنه هني مش عم بدافعوا عن حالن، أو مثلا بهاي اللحظة ما عرفوش يتصرفوا أو ما شغلوا مهارات اجتماعية زي ما إحنا متوقع منهن. هاد امتحان لإلنا بهاي اللحظة، منقول طب كيف حسيتي لما ما عرفتش تتصرفي، أو ما أحلى إنك إجيتي وشاركتيني. إيش اللي يشجعن يرجعوا يحكوا بدل ما نلومهن، بدل ما إن نكون بمحل إنه لا أنت بنفعش تكون ملطة للأولاد الباقيين، صرنا بستعمل اللغة العامية.
1: لا تمام، لأنه هذا الإشي هو مستعمل صح، انه الاهل بيجوا دائما على الولاد ومن محل انه هني مش قصدهم اشي سيء، احنا مهم نوضح انه هني من محل الخوف ومن محل اعطوا ردة فعل انه لا بدي اياك تكون قوي وبدي تكون شخصيتك قوية، بس ممكن ان هيك رد الفعل يكون من محل اللي هو خوف عليهم
0: ومن محل اللي ممكن كتير مرات يحسس الولد في انه استنى شوي في متوقع مني شغلات. تعرفي ببعض حطيت قبل كم من يوم على الستوري عن حلقة بالمسلسلات الموجودة اللي اغلبنا من نحضرها على منصات اللي هي عربية، اللي فيها كتير هذا العنصر اللي فيه الولد بخاف يشارك أهله لأنه بدوش يخذلهن، لأنه بعرف أنه في موضوع مواضيع معينة حساسة، لأنه في ظروف بالبيت مرات في إشكالية مثلا بين الأب والأم فأنا ما بدي أحملهن زيادة، أو لأني بعرف أنه في مواضيع معينة صعب علينا يتعاملوا معها فأنا بقرر أخبي. وباللحظة اللي بقرر أخبي عمليا التعامل بتعقد، لأنه كل مشكلة صغيرة ممكن تكبر وتصير أكبر وأكبر. يعني واحدة من الأسس عن جد الأساسية بالموضوع إنه كل مرة هني بيجوا بشاركوكو ولو بإشي صغير وتافه شجعوهن وقولوا لهم قد أنتوا فخورين فيهن، مع الوقت بتثبت مفهوم إنه أنا هدولة هن العنوان تاعي. قديش ممكن أنه بالمراهقة صحابي أو صديقاتي بالصف هن يكونوا العنوان، لأنه هن أكتر بفهموا علي، لأنه هن بعلموني أكون كول وأنه أطبع

0: المجموعة الاجتماعية، بس أهلي هن محل الأمان تاعي.
1: صح.
0: فإذا إحنا منربي أولادنا على هذا المفهوم، اللي هو مش سهل، لأنه مرات عنا ألف نصيحة نقولن إياها، أو لأنه عنا غضب، لأنه إحنا ربيناهم بطريقة اللي ما يخافوا وما يحسوا بهذا الذعر الاجتماعي اللي ممكن يكون. بس بدي شوي أحاول أمسك حالي وهقول ما أحلى إنك شاركتني، وتعالي وقولي لي عن جد كيف أنت شاعر، حاسس، حاسة بالموضوع. وبعدين بتيجي النصائح، وبعدين بتيجي التوقعات من بعد ما أنا أثبت هذا المفهوم.
1: وحتى لو فيش عندهم أجوبة سهى، في كتير أهل ما عندهم أدوات وما عندهم آليات، فمش عيب إنه إحنا نتوجه ونسأل ونستشير. يعني ممكن نسمع ونتوجه نسأل حدا تاني، ودا نعود نرجع نعطي الجواب لأولادنا. فيش فيها إشي صح؟
0: طبعا طبعا. على فكرة واحدة من الشغلات اللي عندي بالإنستغرام بحبها وبحاول أحافظ قديش بقدر أعطي إجابات عليها، أنا كتير مرات في تساؤلات من أمهات إنه سألني ابني هيك وقلت له قصة مش فاضين، بعدين منعت الجواب. أو
1: كنا بالسيارة نقول إيش ممكن نقول؟ يعني
0: ممكن هقول إنه إسا يعني إحنا مشغولين بشغلي، بعدين بس نقعد بالليل مثلا أقرأ لك قصة، ممكن أجاوبك على هذا السؤال.
1: حلو.
0: بتصير مرات إنه الصديقات هيك ببعتوا لي، كنا بالشارع وكان في صورة معينة أو علم معين، تعرفي في فترات اللي فيها كمان بتظهر أعلام معينة زي علم المثليين مثلا، ببلش الأولاد يسألوا شو هاد، الأمهات فيش عندن جواب واضح اللي تعرفي دغري يطلعوه يعطوه فالأولاد بيسألوني هيك مرات على الواتساب أو أشخاص تانيين اللي هني مصدر ثقة للأهل. طبعا مش غلط، وبفكر إنه يعني وجود اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وأشخاص اللي هني مختصين بمجالات مختلفة بيساعد إنه أنا بقدر أفوت شوي أشوف المحتوى هذا اللي ممكن يكون مهني كفاية ويعطيني رد اللي أنا هقدر أستعمله مع أولادي. واحدة من الشغلات اللي نزلتها وهيك فخورة فيها بالصفحة هي نموذج أنا بسميه طمن، اللي هو مبني من أربع مراحل. المرحلة الأولى هي الطمأنة، هي اللي لما أنا باجي وبقول للولد في سؤال محرج، في سؤال صعب، أو في توجه اللي أنا بحسه مش عادي من ابني، بدي أخذ بعين الاعتبار أنه في مراحل ده أمرقها. فالمرحلة الأولى هي الطمأنة، هي اللي أنا بقول له أنه أنا فخورة فيه، ما أحلاك أنك تيجي بتشاركني، حلو أنك اخترتي تسأليني أنا ومش حدا تاني. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي المعرفة، بس المعرفة هي مش أنه أنا أعطيه المعلومات، المعرفة أنه أنا بدي أعرف، أنا بدي أعرف من وين أجى السؤال، شو خطر عباله، شو سمع بالصف، مين حكى قدامه. وإنت بتعرفي وشاركوك أهل من قبل إذا بتتذكري بلقائنا السابق على أنه مرات كتير أولاد بالصف بشاركوهم بمعلومات جنسية، وبيجي الولد على البيت حامل يا معلومات يا حدا ورجاء محتوى معين في التليفون، أو ممكن تكون شغلات مختلفة. فأنا دوري أنا أعرف بالأول من وين جاي السؤال. المرحلة اللي بعد النون الأولى هي النقاش، إنه أنا إذا أنا بدي أخلق ولد عنده وعي وعنده إدراك اللي هو نقدي، فأنا بدي أسأله طب أنت شوف شو رأيك الجواب ممكن يكون، أو شو بتفكر الاحتمالات لهذا السؤال. ليه بدي أنا أشجعني يفكروا؟ لأنه أنا بعرف رح يجي جيل مش رح يسألوني كل إشي. فإذا أنا من جيل صغير خلقت عندهن أو ساعدتهن يبنوا آليات اللي فيها هن يعرفوا يفكروا، يطلعوا من منظور وسيع، يدوروا على مصدر المعلومة، يقولوا إنه مبين الإشي منطقي ولا لا. طب مين اللي أنا سمعته يحكي هاي الشغلة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا اللي هو مضمون وبقدر أتكل على معلومته. وشوي شوي بطور عندن هذا الحس اللي هو فيه إدراك ثقافي معين اللي أنا بحاجة إنه يكون موجود. والنون الأخيرة هي نقل المعلومة. فتخيلي قديش بدي أمرق مراحل معاهن حتى أصل لهذا الإشي. هذا ببن الحوار اللي أنا بدي إنه يصير مع أولادي، وإذا أنا اشتغلت عليه بصير تلقائي، بصير إنه إحنا بنتناقش مرة طب من وين ممكن أجيب معلومة اللي هي أكتر موثوقة من إيش أنا سمعت، أو إذا أنا سمعتها مثلا من وحدة بلوجر اللي أنا كتير بحبها وبحب أتابعها، طب هل هي متخصصة بالمجال اللي تقدر تعطي رأيها، طب هي بتحكي عن تجربة معينة، هاي التجربة بتمثل كل الناس بتمثلش كل الناس، فبصير هذا عادي بالبيت، فبصير جزء من حياتنا اليومية.
1: صح. كم بفكر فيها سهى كأم، بقول إنه هيك الأشياء لما نيجي نسمعها بتكون هيك، بنقول كمان المسمعات المسمعين ممكن تبين شوي هيك سهلة، بس لما نيجي نطبقها على أرض الواقع مع التحديات الموجودة بالتعامل مع أولادنا اليوم، فممكن يكون إشي صعب. فقديش مهم إنه إحنا نضلنا نحاول، إشي مش سهل بالمرة، بس مع هيك مش لازم نتنازل، مش لازم نضل نحاول نفهم ونحاول نساعد أولادنا ونوجههم. قبل ما ننهي معاك القسم سهى، بالنسبة إذا إحنا بنحكي على ولد صغير اللي انكشف، ممكن نقول خلاص ولد صغير

0: غير ولا إشي، ما صارش إشي مرق.
1: يعني إحنا منفضلش هاي ردة الفعل، لأنه تقريبا أنا ولا مرة سمعت بكتير كتير سنوات خبرة بالمجال عن ولد اللي انكشف وخلص. عادة بيصير في انشغال بالموضوع، عادة بيصير في أسئلة للأهل، وهذا منيح، هذا بقول إنه إحنا عنوان لإلهن، فلازم نستغل الفرصة إنه نوضح نرتب المفاهيم.
0: وبيجيل أسفة بقى عم بوقفك، إذا إحنا بنحكي على ولد اللي هو عمره 3 سنين وعم بقلب بالفيديوهات، ممكن إذا الإشي انكشف أكتر لازم ممكن يفكر الإشي عادي وما يتوجه يسأل كمان.
1: إذا ولد عمره 3 سنين بعد ما عنده كمان القدرة اللغوية ولا الذهنية إنه يفهمها، وإذا هني بيشوفوا بالشورتس مثلا شغلات معينة غالبا مش راح تكون جنسية بطريقة اللي زي المواقع الإباحية. فهون يعني ممكن إنه ما
0: غير إذا طلع مثلا إعلان معين كبسوا عليه فاتوا فيروس بالتليفون إشي.
1: صح صح، بس بهذا الجيل برضو يعني الأولاد، يعني يمكن أنا أخذت سؤالك لمحل اللي ولد عمره 6-7 سنوات، في قدرة على التواصل، بقدر أحكي معاه وهو يفهمني وأنا أفهمه ونقدر عن جد نوصل رسائل. بس بهذا الجيل غير فعلا لا، مفضل الصراحة لا، يعني مفضل بهذا الجيل أصلا إذا في انكشاف على الشاشات يكون جدا محدود، لا محلات اللي هي في عليها تعال نقول رقابة جدا كبيرة، مفضل شاشات كبيرة ومش شاشات اللي هي صغيرة. فآه يعني أنا ما كنتش بحب إنه يكون الأولاد بهذا المحل كليا، وإذا كانوا فآه إحنا ما بنحكيش عينينا لأنه ما عندنا القدرة يفهموا، وكنت بستغل الأشياء اللي هي مهمة بهذا الجيل زي الخصوصية، زي تسمية الأعضاء، زي المسموح والممنوع اللي مفروض إنه نعودن عليه أكتر بالأجيال الصغيرة.
0: حلو، مهم جدا. طيب إحنا رح نكمل معاك بالقسم الثاني، هناك بيجي السؤال بعد كل حكيناه، إذا صار هيك موقف إحنا كأهل شو نعمل، كيف نتصرف بطريقة اللي هي ما تأذي وبنفس الوقت نحميه، فهذا رح يكون حديثنا بالقسم القادم. فاصل قصير وراجعين.
2: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصر.
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسه، صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
6: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانك عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا في برنامج احتواء. مثل ما تعودتوا علي مع بداية كل قسم تذكير بسيط لشو حكينا قبل. بالقسم السابق ركزنا على فكرة اللي هي مهمة، انه مرات لحظة صغيرة اللي ممكن يتعرض فيها الطفل لمحتوى اللي هو غير لائق جنسي او اباحي وغير ملائم لعمره بتكون كافي انها تترك اثر جواته، حتى لو احنا فكرنا انها ولا اشي لحظة ومرأت. وحكينا كمان عن العالم المفتوح اللي موجودين فيه ولادنا واللي عايشين احنا كلياتنا فيه، وكيف صار انه التعرض لهيك محتوى ممكن يصير بدون قصد وبسهولة اكبر من قبل. لهيك قدائي مهم احنا كأهل نكون واعيين وفاهمين هذا الموضوع لحتى نعرف كيف نتعامل معه بشكل سليم وصحيح. حال انضمتوا لنا إسا فيكم ترجعوا تسمعوا الحلقة كاملة عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. ومكملين مع الدكتورة سهى ضو، محاضرة وموجهة في التربية الجنسية ومانع الاعتداءات. بهذا القسم بدنا نكمل من هون لحتى نفهم كيف نتعامل مع هاي المواقف، شو الصح وشو الغلط إنه إحنا نعمله، ورح نحكي طبعا عن ردود أفعالنا كأهل كيف إنها فعلا بتفرق لحتى الولد يقدر يكون منفتح ويشاركنا بتفاصيل مختلفة اللي هو عم بمر فيها. دكتورة سهى، برجع برحب فيك من جديد معنا بحلقتنا، ومبسوطة هيك بالقسم الأول اللي كان معنا، كانت معلومات رائعة جدا. وإسا رح نكمل بهذا الموضوع، وإسا رح نحاول نعطي أدوات أكتر للأهل كيف يتعاملوا أكتر مع مواقف مختلفة. هات نحكي بالأول، إذا لما الأهل يكتشفوا أنه ابنهم تعرض لهيك موقف، غالبا أورد فعل ممكن يكون سريع وحتى ممكن غضب وتوتر ويوتر الولد قدامهم، يعني مش هوين ابني شافك إشي ممكن أفوت في بعضي أنه شو ده أعمل، شو ده أتصرف، شو لازم أحكي بهاي اللحظة بالذات، فهيك الإشي ممكن يعطي توتر. فممكن هاي ردود الفعل يكون لها أثر على الولد للمدى القريب والمدى البعيد.
1: طبعا يعني شوفي، قد ما هو الموقف صعب وبعض الأمهات بيحكوا لي قديه حسيت العالم انهار قدامي، ما عرفتش أنام. لما بيحكوا معي كتير مرات بتصلوا لي وبقولوا لي بتعرفي ما عرفتش أنام بالليل، وأنا أتخيل شو ممكن يكون ابني انكشف بالإنترنت، وقديه ممكن تكون طبعا إسقاطات الإشي عليه على نفسيته على سلوكياته بالمستقبل. فأنا دايما بقول مع صعوبة هذا الموقف هو امتحان لإلنا، امتحان لشو بعدين رح يصير. إذا عم نحكي على أطفال ما قبل المراهقة، فكتير كتير مهم أول إشي نقوله شكرا إنك شاركتني. طبعا ممكن يصير موقف اللي إحنا نكتشف هاد بدون ما هو الولد يكون شاركنا، وساعتها نسأل حالنا إنه ليش هو انكشف لمضمون هالقد بعمل بلبلي بدون ما يشاركني كأهل. بصراحة لازم نسأل حالنا هاي الأسئلة، وساعتها كمان لازم نفكر طب كيف نتوجه له، شو نقول له. لأنه يعني إذا إجيت أنا بملامي لابني وليش هيك بتعمل وما توقعتش منك وفيش إلك إنترنت أو فيش إلك الحاسوب لفترة طويلة، أوكي ساعتها هو بفهم إنه في هون إشي غلط. بعدين رح يصير احتمالين، يا بصير يشوف ويخبي، يا بصير بفهم إنه مش كل إشي بنفع يحكي معي، وهدول احتمالين سيئين واحنا ما بدنا انه يصيروا.
0: طيب سؤال، كيف بدي اعرف انه عم بيخبي؟ في مؤشرات معينة اللي ممكن ننتبه لها؟
1: طبعا المؤشرات إلها علاقة عادة بتصير زي كيف مع طفل صغير لما أول مرة بسمع مسبة مثلا جنسية. شو عادة بيعملوا الأولاد؟
0: بعيدوا
1: الأولاد، أو بيصيروا مشغولين وبيصيروا يسكروا باب الغرفة، بدهم يشوفوا أكتر، بعزموا صحابهم وبدهم الإشي يكون سري لأنه بدهم يفهموا شو هاد. فهن بيصيروا بدهم يشوفوا أكتر وأكتر عشان يستوعبوا، لما هن عم بيفكروا أنه كل ما شفت أكتر كل ما أنا كأنه فهمت شو هذا العالم اللي كان مش مكشوف لإلي ومش عارف عنه إشي. شغلة تانية، بيصيروا يقلدوا، بيصيروا يعملوا سلوكيات جنسية غير مناسبة. بتعرفي روان قدي اليوم من معالجين ومن معلمين ومربين بسمع قدي في سلوكيات جنسية غير مناسبة بالمدارس.
0: واو.
1: تلصص عبر الحمامات، لمسات مش مناسبة بقلب الصف لأعضاء الخاصة أو لولاد تانيين، نشر صور على الواتساب تبع الصف، كتير كتير سلوكيات. هاي من وين جاي؟ هاي جاي من كتير انكشاف شفات صغيرة أو انكشاف لمحتوى جدا جنسي اللي أنا عمليا جوات نفسي مش قادر أستوعب شو هذا اللي عم بسمعه، فأنا بكرر وبصير أعمل سلوكيات جنسية غير مناسبة. هل هذا الولد هو متحرش أو معتدي؟ لا، هذا ولد ملخبط، هذا ولد بعرفش شو الصح من الغلط، وإحنا بحاجة إنه نوضح له كمان كأهل وكمان كمدرسة إنه في شغلات موجودة في الإنترنت إلها علاقة في جسمنا، في خصوصنا، خصوصيتنا، لما انت بتبلش تشوفها انت بتفوت في حالة بلبلة، لانه هي مش مناسبة لإلك، مش مناسبة لعمرك، ومش مناسبة لعاداتنا وتقاليدنا. وعشان هيك بدي اياك تمتنع عنها. وطبعا هون منبلش نتابع، يعني ما منكتفي بالحكي، بدنا نصير نتابع، بدنا نصير نهتم انه هو لما بشوف الشاشات هو بيكون موجود في بيئة اللي احنا كمان موجودين حواليه، احنا ما بنتركه لوقت طويل، بدنا شوي شوي نرجع التوازن، ومرات هذا باخذ وقت لانه يصير.
0: طيب مرات الاهل بيكونوا هيك بين خيارين حسب رايي شوي صعبين، يا انهم يحاولوا يحموا بشكل زائد، يا انه بعطوا حريه اكثر من اللازم، انه تمام هذا الواقع وهذا موجود. يعني بنشوف اليوم كتير أهل إنه حرية كتير، إنه من محل إنه هني open mind، وفي أهل لا بيحموا أكتر من اللازم، ممكن خوف، ممكن عادات، ممكن كتير أسباب.
1: إنكار
0: صح كمان إنكار. فكيف ممكن نلاقي التوازن الحقيقي؟ كيف ممكن نعمل الإشي الصح بدون ما إنه الطفل يحس حاله تحت المراقبة؟
1: شوف هو يعني زي بالضبط إنه أنا يعني أخذ ابني وهقول له بتعرف شو، إسا أنت مفروض تروح على محل معين بالبلد وبدون ما أعلمه كيف بيقطعوا الشارع. هل يجوز إنه أعمل هذا الإشي لطفل عمره 8-9 سنين، 5 سنين، 10 سنين حتى؟ ما بينفع إنه أعمل، لأنه أنا بكون عم بعرض حياته للخطر. إسا هون الخطر هو خطر نفسي. من جهة الإنكار ما بينفع، إنه إحنا لازم نعرف إنه اليوم الأبحاث بتحكي، أبحاث بجوات الدولي تبعتنا انعملت لكتير سنين وكل الوقت بتعيد على حالها، انه جيل الانكشاف لمحتوى اباحي الاول هو 10 سنين. يعني في ولاد قبل بنكشفوا، احنا عم نحكي بالمعدل، وفي ولاد بعد، بس الاغلبية بصف رابع كانوا صاروا شايفين محتوى اباحي. فهذا اذا انا كاهل بستوعبه، يعني انا بفهم انه انا قبل لازم احكي مع ولادي اذا هني بقعدوا وقت قدام الشاشة، خاصة قدام الالعاب اللي كمان بعض منها فيها محتوى اباحي يعني بقلب اللعبة موجود، انه انا احكي معاهن على انه في عنا بهذا العالم شغلات احنا منكشف لإلها مش مناسبة لنا، مرات بتخلينا نحس ببلبلة لشو مقبول وشو لا. الاشي اللي ببين لنا خصوصية واضح وإحنا متعودين عليه فجأة بتصير تسأل أسئلة، تعالوا احكي معاي بالموضوع. فأنا بعمل التهيئة، يعني أنا عم بقول للأهل اللي يمكن صعب عليهم يواجهوا هاي الحقيقة، إنه تمام أنتوا مش مفروض تكونوا بمحال اللي وكأنه الجنسانية مباحة وخلص لازم نقبلها، وهذا اللي المختصين عم بحاولوا يقولوا. بالعكس إحنا عم نقول ما تعتوا للشاشات تربي ولادنا على قيم ما بتشبه عاداتنا وتقاليدنا، تعالوا احنا ناخذ الموضوع لإلينا.
0: حلو ومهم جدا.
1: طبعا طبعا، وناخده بطريقه اللي هي الاختلاف الوحيد فيها عن ايش احنا تربينا، انه احنا بنيجي بنسمي الاشياء باسمائها اليوم وبنحكي معهن فيها، بس بنركز على الموضوع القيمي فيها. واذا انتم كاهل حاسين انكم بحاجه لارشاد، اليوم عن جد في كتير صفحات، وحتى انا بدعوكي يمكن تعملي منشن لإلي ولكمان كتير اشخاص اللي انا بقدر اوجه لإلهن اللي بيحكوا على الموضوع، بيعملوا دورات، تعالوا خدوا استكمالات بلقاءين ثلاثة، انت بتاخذ الآليات وبتقدر تنطلق. إذا انت اليوم في عقلية انه انا بديش ابني يطلع معقد، وبدي ابني يعيش حياته عادي وكمان يعيش جنسانيتي، وبديش هاي اللي ممنوع واخاف وهيك، انا بفكر هون في اشي شوي مغلوط، لانه احنا عنا دور بالتربية كمان نعلم اولادنا كيف يحموا حالهن. عشان انا اذا ابني رح يكون منكشف هالقد لمواقع إباحية ولمواد جنسية عن طريق الإنترنت، بدي أعرف إنه فوق 80% من هاي المواد هي عنيفة، هي فيها تسليع لجسد الرجل والمرأة، هي فيها تكبير للأعضاء التناسلية، هي فيها تشجيع علاقات شاذة. أوكي، فهي مش اللي أنا بدي ابني وبنتي يتربوا عليه، أنا بدي إياهن لما بيكبروا يقدروا يوصلوا لحميمية اللي هي سوية، اللي فيها مشاعر، في حب. هي القضية هي مش قضية فقط لها علاقة في العلاقة الجنسية الجسمانية، هي فيها كتير أشياء تانية. فإذا أنا هن تعودوا وكأنه إنه الإثارة الجنسية معناها إشي بيشبه إيش بيشوفوا بهاي الأفلام، رح يكون عندهم كتير ضائقة بالمستقبل. فأنا مش عم بربيهن على جنسانية صحية، العكس أنا عم كأنه بشوش هاي المفاهيم. صديقة لإلي اللي هي مستشارة جنسية للبالغين، جلوريا، بعرف إذا بتعرفيها، هي صديقة وهي كمان مهنيا إحنا بنعمل مرات مشاريع مع بعض، فهي بتحكي على قديش الإباحية اليوم مفهوم بخرب العلاقة الجنسانية السوية بين ناس بالغة، لأنه

0: جاي من قد ما هن بيحضروا إباحية أو مثلا أنا بقدرش أصل نشوة جنسية بعلاقتي مع الآخر. ليه؟ لأن هن كل وقت بالمراهقة كانوا متعودين أنه بصلوا نشوة من مشاهدة أفلام إباحية، فهي فيها تأثير سلبي يعني. وإحنا بنعرف أنه هذا الإشي موجود، أنه موجود وبنسبة معينة ما بيأثرش، والأغلب الناس بتحضر بس بتفهم أنه هذا بيشبهش الواقع. مزبوط، بنقدر نحط الإشي بهذا الإطار، بس عشان يصير فيه توازن بدنا نحكي عليه وبدنا نربي صح. فما بنفع نترك أولادنا، ومن جيل صغير لازم وكأنه نعمل التربية الوقائية الصحيحة اللي تعطي هاي الأرضية الخصبة اللي أول اللقاء حكينا عليها، عشان بعدين حتى لو شافوا اليوم أنا عندي مراهق بالبيت بجيل صف عاشر، أنا ما بسأله إذا أنت بتحضر مواد إباحية ولا لا، لأنه هاي خصوصيته. بس أنا بعرف إنه إحنا كتير حكينا على الموضوع قبل بطريقة اللي هو عنده النظرة الناقدة، يعني حتى لو هو قرر يشوف عشان يكون زي أولاد جيله، أنا بعرف إنه بخلفية تفكيره هو بعرف يحط الإشي بالإطار الصح. بطل يشغلني إذا هو بيشوف ولا لا.
1: كل كلمة حكيتيها وبقول قديش مجتمعنا بعده بيخجل يطلع يحكي بهذا الموضوع، وقديش ممكن الإشي بالمقابل إذا ما ينحكى بالطريقة الصحيحة ممكن يدمر عيلة، يدمر بيت، يدمر، يعمل يعني مشاكل ببيوت أولادنا بالمستقبل. فقديش مهم دورنا هنا يكون من جيل صغير واعي ومسؤول. طيب احنا رح ننهي معك القسم الثاني، بس قبل بدي أقول لك هيك مثل تلخيص للأشياء اللي حكيناها لحد إسا، وتقولي لي إذا صح أو خطأ. تمام. إذا ابني شاف محتوى غير مناسب الأفضل أتجاهل الموضوع عشان ما أكبره.
0: فإحنا حكينا أنه غلط.
1: غلط. لا التلخيص. أفضل طريقة إني أحمي ابني هي إني أمنعه من الهاتف نهائياً. ممكن أشوف رد فعل، فش لك تليفون، هات لهون، أخذ التليفون.
0: إنه أنا ما بحكم على الأهل إذا عملوا هيك بلحظتها، بس هذا مش كافي. تعال نقول
1: مش كافي
0: لأنه هاي مش طريقة اللي أنا عن جد بقدر.
1: بس ممكن كمان يعني يكون إشي صح بالإضافة ل
0: يعني هي مش قضية صح بمفهوم الصح والغلطة في بالتربية. مرات صعب تقولي صح.
1: لا إنه المقصود يعني ممكن مثلا أخذ التليفون وأجي مثلا أعطيه توجيه ويعني، ولا إنه مثلا زي ما حكينا إنه نقعد نحكي ونحتوي الموقف
0: طبعا. بس أنا بقول شغلي إنه إذا أنا كأهل حاسة إنه أنا بدي أعمل ردة فعل اللي فيها هقول تعرف شو اللي صار هنا هو مش مقبول، انت مرقت حد اللي مش مسموح انه تمرقوا بالبيت، فمثلا هل اكمل يوم انا بفضل تكون من غير شاشات لانه نحكي عن الموضوع. بينفع اذا في اهل، لانه انا كمان ما بدي انه الاهل يفكروا وكانه في غلط بنزلني لجهنم، في صح بيطلعني للجنه، مش هيك
1: مهم التنبيه. صح مزبوط.
0: كل اهل عندهم طريقتهم، بس يعني انتوا بتقرروا ايش مناسب، بس ولا مره تتنازلوا عن الحوار.
1: مهم جدا. طيب اذا ابني ما حكى معناته الموضوع ما اثر عليه، صح ام خطا؟
0: اذا ابني ما حكى فهو مش حاسس مريح معي.
1: مش حاسس مريح. طيب اخر جمله، لازم اخوفه لابني عشان ما يرجع انه يشوف هيك محتوى.
0: التخويف على الغالب اللي بيعمله انه بصير يعرف يخبي مع الوقت ويعمل الشغلات بدون ما احنا ننتبه.
1: طيب دكتورة سهى، انهينا معك القسم الثاني، رح نكمل بالقسم الثالث ونحكي كيف ممكن نحميهم من قبل. هيك اعطينا احنا شوية امثلة لسه، ورح نتعمق اكتر بهذا الموضوع وهذا الجانب، ونحكي شو لازم يعرفوا عشان يحموا حالهم. فاصل قصير وراجعين.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل.
6: أهلا وسهلا وكل عام.

0: وأنتم بخير.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا في برنامج احتواء. بحال كنتم معنا من البداية أو ما كنتم معنا، بدي أرجع أذكركم أنه حكينا عن مواقف مختلفة اللي ممكن تمر مع أبنائنا بتعرضهم لمحتويات اللي غير لائقة، محتوى اللي هو إباحي أو جنسي بطريقة اللي هي غير مقصودة. فحكينا عن ردود أفعالنا كأهل، وحكينا عن التوجه السليم والصحيح لهيك مواقف. وبالقسم الثاني حكينا عن الإشارات اللي ممكن تبين على الطفل وتقول لنا إنه في إشي فعلا صار معه. حكينا عن ردود فعلنا كأهل، حكينا كيف مهم إنه إحنا نلاقي التوازن بين الحماية والثقة. بحال ما كنتوا معنا من بداية الحلقة، برجع وبذكركم إنكم بتقدروا تسمعوها عبر تطبيق ناس. ومكملين مع الدكتورة سهى ضو، محاضرة وموجهة في التربية الجنسية ومنع الاعتداءات. دكتورة سهى، برجع برحب فيك جديد معنا بحلقتنا، مكملين معك. وإسا بدأ القسم بدنا نطبق على أرض الواقع، يعني إحنا حكينا كتير تفاصيل وكتير أمور، وإسا بدنا نساعد الأهل تعال نقول يحطوا النقاط على الحروف، شو فعلا نعمل لما يصير في موقف معين. فإسا رح نعطي مواقف اللي هي حقيقية اللي بتصير معنا كأهل. رح أبدأ هيك أقول لك الموقف وإنت تعطينا شو طريقة التعامل السليمة والصحيحة.
2: تمام.
1: ولد عمره 9 سنين، احنا حكينا من قبل انه هو عادة 10 سنين احنا الجيل المعدل اللي بنكشف فيه الولد، بس اذا احنا بنحكي عن ولد عمره 9 سنين، شاف فيديو غير مناسب عند صاحبه، رجع سكات ما حكاش ولا اشي، بس فجأة صار عصبي كتير. كيف ممكن نقرأ هذا التغيير وكيف نفتح معه الموضوع بطريقة اللي هي صحيحة؟
2: يعني هذا الموقف بذكرني بكل عمليا الحالات اللي فيها الولد بيترجم بعقله الانكشاف لصدمة، فالصدمة هاي بدها تطلع بشي طريقة حسب طبعا طبع الولد. يعني في ولاد ممكن تحسين انطوائيين، يتخوفوا كل ما يطلع اشي بالموضوع، بتحسين بخافوا وبعدوش يعرفوا يتعاملوا. بالنوع اللي انت وصفتيه اللي فيه الولد بيصير عصبي، عمليا هو عم بعمل ردة فعل شعورية على صدمة هو عاشة، ومرات احنا مش عن جد بنكون عارفين شو اللي عم بيصير معه. فانا بفكر مع الوقت لازم نفحص معاه شو هو حاسس، شو عم بمرق عليه. ماما انا حاسة انه انت عم بتكون يمكن عصبي اخر مدة، في اشي مضايقك، في اشي عم بيصير معك، تعرف انه انا هون عشان اساعدك، احكي لي اذا في اي اشي صار معك. وممكن تكون مليان شغلات، وكمان هذا الموضوع بدنا نكون صبورين، ومرات حتى بدنا نستشير حدا مختص. يعني اذا احنا حاسين انه هاي الحالة مش عارفين نتعامل معها كأهل لحالنا، مش غلط نستشير معالج نفسي او مستشارة المدرسة، اي حدا اللي ممكن يفحص معنا هاي العلامات. غالبا بتكونش علامة واحدة، غالبا بكون اذا في عصبية ممكن تكون في ردود فعل على مواقف الى علاقة في الجنسانية في البيت، مثلا بفوت على الحمام سكر على حاله، بدوش حدا يشوف جسمه، بعصب اذا حدا بفوت من غير اذنه، ممكن تكون شغلات الى علاقة في انه صديق معين فجأة بيصير عنده ردة فعل تجاهه، هو كان يحبه كتير، له علاقة في الموقف اللي صار معه. يعني شغلات بدنا ننتبه لها، بس هذا بيقول انه بنضلنا عينينا مفتحة.
1: هي التربية لازم تضلها العينين مفتحة 24 ساعة. طيب، بنت عمرها 11 سنة صارت تحضر لايفات كتير، وبلشت تقارن حالها وجسمها بغيرها، وانت هذا الاشي طبيعي وانت لازم تتدخلوا؟ كيف
2: هن بيحضروا لايفات وبيشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي؟ هذا لابد منه.

0: يعني خاصة بهذا الجيل، يعني 11-12 إحنا بنعرف إنه الغالبية القصوى بيكونوا معهن حسابات في التواصل الاجتماعي، مع إنه الشركات نفسها تبعت التواصل الاجتماعي بتقول إنه لحد جيل 13 المفروض إنه ما يكون عندهن
1: زي اللي بكتبوا على باكيت الدخان، نفس الفكرة، نفس التدخين مضر للصحة بس بدخنه بس المهم عليهم نعملوه.
0: الفرق إنه هدول الأولاد ممكن يكونوا متأثرين بطريقة اللي هن بطور صقل شخصيتهن، وعشان هيك كل إشي هن بيشوفوه ممكن تكون فيه له أبعاد صعبة عليهن. هن بيقارنوا جسما البنات بدون يعني تعال نقول ما يكونوا بحاجة يطلعوا التواصل الاجتماعي، يعني جسم صحبات، جسم عارضة الأزياء، جسم ناس تانيين في العائلة طبيعي، جسم بتغيير. إحنا لازم نتقبل إنه هذا جزء من المراهقة، إنه هن بيكونوا مشغولين بجسم كتير، بس تعال نحكي عليه وتعال نراقب مش بس المقارنة، تعال نراقب الإسقاطات تبعتها. هل هاي البنت عم تحكي على نظام غذائي معين مثلا؟ هل هاي البنت عم تنتنع عن وجبات معينة؟ هل عم تلبس فضفاض كتير لأنه بدهاش تبين أجزاء من جسمها؟ فمنحس إنه يمكن هون بعدنا بكل موضوع التصور الجسدي وبحاجة نفحصه للعمق أكتر، يمكن هي عم بتكون تستحي في شكل جسمها، عم تعمل شغلات اللي هي خطرة وبحاجة فعلا لأخصائي اللي يساعدنا. هذا موضوع اللي بالبلوغ بيصير كتير، ومرات ما له علاقة بس بالتواصل الاجتماعي، له علاقة في انه هاي التغييرات البعض منهم بيخدوها لمحلات اللي حساسة كتير وبدنا ننتبه لها.
1: صح. إيه دكتورة سهى، حلقة أكتر من رائعة، ولزي ما قلت لك بالفاصل هذا الموضوع بده ساعات، وحسب رأيي هذا موضوع اللي لازم دائما ودائما ودائما نرجع نحكي عنه، وأنا بتشرف إن أرجع أستضيفك دائما من جديد. فشكرا جزيلا لك لقدومك، وشكرا جزيلا لمهنيتك ولرسالتك اللي بتأديها من خلال الصفحة. فأنا دائما طبعا بدعو المستمعين والمستمعات إنهم يتابعوا الأشخاص الصح والمهنيين، أنت أكيد من الأشخاص هدول. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف ألف عافية.
0: شكرا، استمتعت كتير، وشكرا لك على الاستضافة.
1: الله يسعدك، شرفت فيكي. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا، مع هالمعلومات الرائعة والغنية جدا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. منطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. مهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع

0: ابنك. لهيك اسأل استشير وحارب وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لقلب كل شخص بحاجة إنه يسمعها بنهي حلقتنا لليوم. يمكن موضوع التربية الجنسية هو موضوع أو من أكثر المواضيع اللي بنحب نأجلها أو نتجنبها، بس الحقيقة أنه التجاهل ما بيحمي أولادنا. اللي بيحميهم فعلا هو وجودنا، أنهم يعرفوا أنه في حدا عم بيسمعهم بدون خوف وبدون ما يحكم عليهم، ويكون مصدرهم الأول ومش آخر خيار.
1: لأنك ابني، لأنك بدي الدنيا تحكي.
0: مش مطلوب نكون مثاليين، لا، ولا نعرف كل إشي، بس مهم نكون موجودين وقريبين ومنفتحين، لأنه أولادنا ما بيحتاجوا رقابة بس بيحتاجوا أمان. ويمكن أول خطوة إنه نبدأ نحكي. لكن همك انت. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر. رجاء كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. انتقلت انتخابات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لاختيار مرشحيها لانتخابات الكنيسة المقبلة إلى جولة ثانية بين جعفر فرح وشادي شويري بعد خروج نسرين مرقص من المنافسة في الجولة الأولى. كما أسفرت في وقت سابق نتائج الجولة الأولى في انتخابات الجبهة الديمقراطية عن انتخاب يوسف جبرين في المقعد الأول ورئيسا لقائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة المقبلة. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا زميل ورد قراقرة المتواجد هناك. أهلا بك ورد، مساء الخير.
1: وبجميع المستمعين، نعم يعني الآن وفي هذه اللحظات يعني قبل دقائق انتهى التصويت على الجولة الثانية من الانتخابات على المقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية، حيث يعني انتخب لي المرحلة الثانية أو الجولة الثانية كل من جعفر فرح مدير عام مركز مساواة وأيضا شادي شويري رئيس مجلس سوبر ياسيف المحلي السابق، هم الذين يعني انتقلوا للمرحلة أو الجولة الثانية من الانتخابات. حتى هذه اللحظة لم يعلن بعد من هو الفائز، لكن نتحدث على المقعد الثاني وبحسب أعضاء وناشطي الجبهة والحزب الشيوعي تحدثوا أن المنافسة كانت قوية على المقعد الثاني، لكن حتى هذه اللحظة لم تحسن إن كانت لجعفر فرح أو شادي إسويني. والآن في هذه اللحظات هناك كلمات لعفر كسيف، أيضا لعفر كسيف وأيضا لنوعا من جبهة تل أبيب، وكذلك الأمير عفر كسيف الذين يتنافسون على المقعد الثالث. لكن بعد لحظات سوف يتم الإعلان عن انتخاب المقعد الثاني إن كان جعفر فرح أو شادي سوير، ونتحدث عن منافسة قوية.
0: نعم نعم، سنتابع معك بطبيعة الحال كل التطورات. أشكرك جزيل الشكر زميلنا ورد قراقرة المتواجد في مقر الانتخاب في دير حنا، شكرا لك. أعلنت الشرطة اعتقال 5 مشتبهين على خلفية حادثة إحراق وإتلاف مركبات فلسطينية وقعت قرب قرية شقبة شمال غرب رام الله، بينهم جندي احتياط كان لا يزال في الخدمة الفعلية. وأشارت الشرطة إلى أن المشتبهين سيمثلون لاحقا أمام المحكمة حيث ستطلب تمديد توقيفهم لاستكمال التحقيقات. في سياق متصل أفادت التقارير بأن الجندي المشتبه به جرى سحب سلاحه وابعاده عن خدمة الاحتياط في أعقاب الحادثة. قتل عبد السلام أبو عصب صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار في ضاحية السلام ببلدة عناتة شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الحرجة، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباكي اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد في غارة جوية على غزة. ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في حركة حماس تأكيده اغتيال الحداد في غارة استهدفت عمارة سكنية في حي الرمال يوم أمس. هذا وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان عقب اغتيال الحداد، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عملية عالية. دوت صافرات الإنذار قبل قليل لتحذير من تسلل طائرة مسيرة في بلدة المطلي في إصبع الجليل شمال البلاد، وقبل ذلك دوت الصافرات في منطقة مسقاف عام في الجليل الأعلى عقب رصد مسيرة اخترقت الأجواء من لبنان. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ بشن غارات

على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية لبنان. أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة غير معلنة، حيث من المتوقع أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الداخلية الإيراني. ولم تكشف حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن جدول الزيارة أو الملفات التي ستطرح خلالها، فتح باب التكهنات حول توقيتها في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات واسعة النطاق لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما خلال الأسبوع المقبل. هذا وأكد مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لاحتمال استئناف القتال مع إيران ويجري تنسيقات ودورات تخطيط مع الجيش الأمريكي. وفي السياق، هبطت خلال الساعات الأخيرة ثلاث طائرات تزويد بالوقود والنقل في مطار بن غوريون. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمصوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: لسه باعد. إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة. قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: ايديك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422. حلبجي.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلاً سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. نجح مدير مركز مساواة جعفر فرح بحسم المنافسة لصالحه ليحصد المقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إلى جانب دكتور يوسف جبرين الذي انتخب في المقعد الأول ورئيسا لقائمة الجبهة لانتخابات الكنيسة المقبلة. في حديث للزميل ورد قراقرة، شكر دكتور يوسف جبرين منتخبيه وأكد على أهمية إقامة قائمة مشتركة لجميع الأحزاب العربية هدفها إسقاط الحكومة الحالية.
1: من الأعماق رفاقي رفيقاتي في يعني مجلس الجبهة على هذه الثقة الغالية، وطبعا هذه الثقة تعطيني قوة لمواصلة مسيرة العمل والنضال في خدمة قضايا أهلنا. نحن في الجبهة الديمقراطية وهنا أيضا من مجلس الجبهة حوالي 1000 عضو، نقول أن أولويتنا الأولى هي أن تكون قائمة مشتركة لكل الأحزاب العربية. نحن نرى أهمية بالذات في هذا الظرف، ظرف حكومة يمين متطرف نتنياهو سموتريتش بنغفير، وأيضا هذه الهجمة الشرسة على يعني حقوقنا الأساسية، محاولات إسكات حرية التعبير، مصادرة أراضي، هدم بيوت. نحن بحاجة أن نكون مع بعض. يعني أنا أتوجه إلى زملائي في الأحزاب السياسية الأخرى، تعالوا لنجلس بالفترة القريبة بشكل مكثف حتى فعلا أن نتمكن من أن نتقدم في الاتفاق على تفاصيل إقامة القائمة المشتركة. علينا خلال وقت قصير أن نزف لأهالينا بشرى إقامة قائمة مشتركة توحد الأحزاب العربية. أنا برأيي هذا ممكن، وسأخصص كل جهد ممكن من أجل تحقيق ما يرغب به الجمهور.
0: وينضم إلينا زميل ورد قراقرة المتواجد في المقر، مقر انتخابات الجبهة. أهلا بك ورد، مساء الخير.
2: أهلا بك رجاء وجميع المستمعين. نعم رجاء، يعني قبل نصف ساعة أعلن عن انتخاب الفائز على المقعد الثاني بعد جولة ثانية شرسة وكافسة قوية وصعبة بين ثلاثة مرشحين نسرين مرقس وأيضا شادي السيري وانتقالا إلى الفرق بعد تحصيل هذا المقعد إلى جولة ثانية في الانتخابات السنوية نصف جعفر فرح.
0: ورد لا نسمعك جيدا، يعني لو ممكن تحسن أو تغير مكانك.

يعني نحاول التواصل مجددا مع الزميل ورد قراقرة. هناك يعني خلل تقني على ما يبدو. تأتي هذه الخطوة خطوة الانتخاب في حزب الجبهة للديمقراطية والمساواة في ظل مرحلة انتقالية داخل الحزب بعد إعلان النائبين أيمن عودي والنائبة عايدة توما سليمان عدم خوض الانتخابات المقبلة. والآن في يعني في هذه اللحظات يتم انتخاب المقعد الثالث والرابع في الحزب, يعني في حزب الجبهة, والصورة يعني غير واضحة حتى اللحظة. ما نعرفه حتى الآن أن مدير مركز مساواة جعفر فرح حصد المقعد الثاني في قائمة الجبهة الديمقراطية والمساواة, ودكتور يوسف جبرين انتخب في المقعد الأول ورئيسا للقائمة. أعلنت شرطة اعتقال 5 مشتبهين على خلفية حادثة إحراق وإتلاف مركبات فلسطينية وقعت قرب قرية شقبة في منطقة غرب رام الله, بينهم جندي احتياط كان لا يزال في الخدمة الفعلية. وأشارت الشرطة إلى أن المشتبهين سيمثلون أمام المحكمة حيث ستطلب تمديد توقيفهم لاستكمال التحقيقات. وفي سياق متصل أفادت التقارير بأن الجندي المشتبه به جرى سحب سلاحه وإبعاده عن خدمة الاحتياط في أعقاب الحادثة. قتل عبد السلام أبو عصب صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار في ضاحية السلام ببلدة عنتا شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية

0: بأن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الحرجة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت حماس اغتيال القائد العام لذراعها العسكري كتائب القسام عز الدين الحداد. وفي وقت سابق كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس في غارة جوية على غزة. ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في الحركة تأكيده اغتيال الحداد في غارة استهدفت عمارة سكنية في حي الرمال يوم أمس. في سياق متصل أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان عقب الاغتيال، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عملياتية عالية. دوت صافرات الإنذار عدة مرات بعد ظهر اليوم جراء تسلل طائرة مسيرة، إحداها في بلدة المطلي الواقعة في إصبع الجليل، وأخرى اخترقت الأجواء من لبنان في منطقة مسقاف عام في الجليل الأعلى. هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ بشن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق جنوبية لبنان. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة غير معلنة، حيث من المتوقع أن يلتقي عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين من بينهم وزير الداخلية الإيراني. ولم تكشف حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن جدول الزيارة أو الملفات التي ستطرح خلالها. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات واسعة النطاق لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما خلال الأسبوع المقبل، في ظل مؤشرات متزايدة على تعثر المفاوضات السياسية. إلى ذلك أكد مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لاحتمال استئناف القتال مع إيران. وفي سياق متصل، هبطت خلال الساعات الأخيرة ثلاث طائرات تزويد بالوقود والنقل في مطار بن غوريون. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام موجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكي. يكونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: سلامات وتحيات لكل المستمعات والمستمعين، أنتم في برنامج مجالس راديو الناس. هذا النهار سنذهب إلى الشمال إلى بلدة الجيش. ضيفنا اليوم الأستاذ شريف نجم، أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: الله عزيزي،
1: إن شاء الله كانت الطريق مسالكة.
2: منيحة، تعودين.
1: يا مرحبا بك.
2: أهلين.
1: نبدأ بالحديث معك عن الجيش. منين أجت كلمة الجيش، تسمية الجيش؟
2: طلع هنا في أكثر من مصادر، بس الأكثر مصدرية الجيش أصلا بالأصل كانت بلدة رومانية قديمة جدا، هي بلدة جدا عريقة وقديمة باسمها جاسكالا، اللي بعدين صارت جوش حلاف، اللي كمان مذكورة احنا بنتعلمناها بالتاريخ يوحنان الجيش من الجيش. فهون التصليل اللي بيجي لأكثر من أنه الخير والكتلة البيضاء والحليب والوفرة. في ناس بتقول لك عشان هي تلي بيضة كل التلال حواليها هي سود، فحتى الجيش لما انت بتاخدها بالمعجم بالعربي هي المكان اللي بعوصل

0: ارتفاعه لجبل وتربته بيضة وخشنة. فهي التعريف ان هنا بناخد التعريف
1: بدبيهم. أنا سألناك عن سبب تسمية الجش باللغة العربية، فأنت تقول الجش إما لأنها في مكان مرتفع، الجش تشي بمكان مرتفع لغويا، أو أنه هي كلمة معربة من
0: جش حلف،
1: جس كلال الكلمة الرومانية القديمة. وباللغة العبرية جوش حلاف منين أجت؟ بتقول إنه
0: هي بلد تاريخيا بلد يهودية حسب
1: وردت في العهد القديم.
0: وردت في العهد القديم
1: المصطلح جوش حلاف رمزي، هو بمثابة مصطلح يشير إلى كتلة الوفرة. صحيح. الحلاف بمعنى إنه في يعني منتوج وافر وهيك، فهمت عليك؟ صحيح
0: 100%.
1: أو إنه لأنه هي ترابها أبيض،
0: تربتها بيضة.
1: أنت شو بتفضل التسمية تكون؟
0: المهم وفرة يكون
1: موجود الوفرة.
0: الحمد لله بنشتغل عليها.
1: واخبار الكرز في الجيش؟
0: الكرز بالجيش من كيف شفتك دايقه
1: لسه.
0: طيب بس تيجي تدوقه بنحكي عليه بطعمه.
1: أداء موسم الكرز في الجيش؟
0: في أنواع الكرز، هو أنواع، في أنواع اللي بلشت تنزل إسا، في أنواع اللي بتبلش لآخر شهر 5 أول شهر 6. طبعا
1: كم نوع فيه في الجيش؟
0: كان نوع توقعنيش بهاي.
1: انت مش مزارع بالاصل؟
0: انا بلشت كمزارع صغير، كنا وقت التفاح واكثر من التفاح، وبعدين رحنا على السلك تاني.
1: تركت التفاح والكرز؟
0: ما تركناهوش، بتضلنا نروح نشتغل
1: فيه. رحت على السياسي وعلى الحكم المحلي وعلى اوجاع الراس. بتحب شكلك تسبح بالتيار المعاكس انت للتيار؟
0: لا بحب اوجاع الراس.
1: بتحب؟
0: هذا بدل ان عندك راس.
1: اها حلو. أنا ماخذ مسافة منك لأنه ما شاء الله اخذ العين عنك، مبين أنت بهيئة رياضي يعني كاين. خفت أني لما أنتقل هيك من الكرز والتفاح من الحلو للحامض ألاقي حالي ببوكس.
0: قد ما بنخوف إحنا مش قد كزرمان اللي انقبع وراح، فالخوف منك أنت عم إحنا بنخوفش. الجيش معروفين من أطيب ناس وأودع ناس، حتى بكل المنطقة معروفة عنا سكانه، وأنا هذا واحد من الشغلات اللي بفتخر فيها
1: يعني ببلد. قوي قلبي بالأسئلة، ما خدش
0: قوي قلبك قديش بدك.
1: بس أنت كاين رياضي في الماضي؟
0: كاين بالزمن
1: مصارع بوكسير؟
0: لا مش من هذا، كان أكتر كمال أجسام لفترة، بعدين فتنا في سلك التعليم فشوي أهملنا الوضع.
1: بس أنت كنت في كمال الأجسام مرة؟
0: كنا فترة.
1: والمجلس المحلي بعدك بعيد عن الموضوع، اللياقة البدنية ببلد والحكم المحلي ببلد.
0: تنساها شيلي، تنسى البدن كله مش بس اللياقة البدنية.
1: لا بتشرب منيح ولا بتاكل منيح ولا بتاكل شيلي يمكن.
0: للأسف صح.
1: هيك وضع الرأس المجالس ولا أنا رومانسي زيادة عن اللزوم؟
0: اللي بدي
1: بيعملوا وجبات رز ولبن وأنا مفكر حالي إنهن يدوب يصلوا زوادي.
0: حتى الرز واللبن اللي بتروح عليها بيجبروك تروح عليها.
1: أبدا
0: تكون أنت بدك لبن بروح بطعمك رز ولبن.
1: طيب شو وضع الحرب؟ كيف حال الجيش اليوم وأنت قادم من هناك؟ في توترات على الجبهة الشمالية، قبل قليل كان في سيارة مسيرة اللي أصابت ثلاثة في رأس النكورة، ولكن الجيش يعني دوك على الخشب، على الخشب بعيد عن الموضوع، بس هي معرضة للخطر على مسافة مترين من الحدود.
0: إحنا مسافة 3.6 إذا بتاخد أقرب نقطة، وأربعة نقطة واحد اللي أبعد نقطة طبعا من الحدود. نحدد شو الخطر. خطر إحنا بالجولة الأولى للحرب إحنا كان يضيقة عنا بالجيش
1: شظايا
0: وحتى صواريخ. إحنا الجبل عنا تنساش جبل الجرمق وإقبالنا
1: صحيح.
0: كان مستهدف بشكل دائم. الجرمق
1: فوق فيه مش بس شجر حلو، فيه أشياء ثانية.
0: صحيح. فهنا كان الاستهداف وإحنا كنا ناخد. فالوضع كل الشمال هي حرب استنزاف أنا سميتها، يعني الإشي طبعا يمكن تكون بحرب إنه ما حدا بده، أنك أنت تكون بوضع حرب أهون من أنك تكون بهالوضع عشان عارف حالك. اليوم أنت مش عارف حالك، بتاخد قراراتك وإيدك عالبك، بتاخد قراراتك اللي مش عارف إذا هي صحيحة ولا لا، تعمل مدارس ما تعملش مدارس، تفتح فهذه كلها
1: قبل المدارس. أستاذ شريف نزيم لمن انضم لنا الآن وأنتم في برنامج مجالس فراد الناس، ضيفنا العزيز رئيس المجلس المحلي المهندس شريف نجم، لو تنطينا فكرة هيك بكم ثانية على جارات الجيش في الجانبين من طرفي الحدود، مين أقرب بلدات عليكم عربية يهودية، وكذلك الأمر البلدات اللبنانية حتى هيك نأخذ فكرة للي ما بعد.
0: الجيش بتحيطها هي أكثر بلدات يهودية، هي بلد الصفصاف، كيبوت سعسع، دلاتة، حرفيش هي أقرب بلد علينا، في عكبرة طبعا اللي هي تعد قسم من صفات ضموها. فإذا بننزل بعد صفات ساعتها بيجي معليا، فصوتة، ترشيحة، باقي
1: البلاد. هذا الجانب
0: بالجانب اللبناني عندنا مارون الراس، عندنا عيطة، عند عيطة الشعب، كل هاي المناطق اللي هي بنت جبيل.
1: من بيتك بتشوف أي بلدات لبنانية أنت؟
0: أنت بتشوف مارون الراس أكتر بلد.
1: آها. في علاقات اجتماعية تاريخية كانت بين الجيش وبين كل هذا الريف اللبناني؟
0: طبيعي.
1: بعد موجودة لليوم بشكل أو بآخر؟
0: طبيعي.
1: إحنا علاقات اجتماعية مثلا
0: أول إشي فيه علاقات اجتماعية اللي هي من الفترة الأخيرة لما كانت حدود لبنان مفتوحة، فكتير تجوزوا عنا من البلد.

0: من لبنان وهم ساكنين
1: عندنا. بعد 82 قصدك؟
0: أيوة. طبعا في كمان العيال اللي
1: من لبنانية تزوجنا في الجيش ولا كمان باتجاه المعاكس؟
0: لا بالجيش أكتر.
1: كده المعاكس هذول.
0: الاتجاه المعاكس تحكي عبا 20-30
1: بيت. عشرة بدأ عشرات.
0: نعم. في عندك الأشياء اللي عندك كتير من أهل الجيش أصلا لما تهجرت وقت 48 موجودين بلبنان كمان. وتنساش إحنا كبلد اللي فيه قرايب يعني تروح على جدود جدودنا اللي يجوا من لبنان طبعا
1: تاريخيا
0: التاريخ القديم. فدائما في طرف القرابي، إذا مش القرابي القرابي القريبي فعندك القرابي كمجتمع طبعا وكشعب.
1: طيب يا أستاذ شريف نجم، في موضوع الحرب وظلالها وأثارها وتبعاتها على بلدة الجيش، على الحياة فيها، على المدارس، يعني أمام المسيرات الآن الخطر لا زال مستمر.
0: صحيح.
1: بعدها بتروح الطلاب على المدارس يعني بشكل عادي، في مثلا تدابير أمن وسلامة في المدارس؟
0: طلع احنا أيامات الحرب يمكن كان كتير وصفوني بالقرارات لهذا، احنا وقت الحرب أنا ما كنتش أوقف مدارس.
1: وصفوك بإيش عفوا؟
0: باللي مش بالمجنون بالخلال، بس إنه اللي هي
1: مغامر
0: مغامرية.
1: لأنك فتحت المدارس؟
0: لا احنا فتحنا المدارس. أنا استخد في مخيم الربيع اللي مرق لما كنا بعز الحرب، البلد العربية الوحيدة أو البلد بكل خط المواجهة الوحيد اللي عمل مخيم هي الجيش.
1: ليش طيب أنت مغامر؟
0: لا. هي مش مغامر، الواحد كيف تتطلع على الشغلة، هن بيتطلعوا أنك أنت عم تيجي بتخاطر بالولاد وبتجيبهم على المدرسة.
1: من المدارس؟
0: هاي من ناحية اللي أنا بتطلع عليها من زاوية تانية. البلد 60% بلا ملاجئ، الأب والأم لازم يطلعوا على الشغل، يروحوا على شغلهم. الأب والأم فيش إشي يعتوين ما يطلعوش على الشغل.
1: الأحوال فيش أمان كذا.
0: مش بس هيك، الأب والأم اللي موجودين بالشغل والولد اللي أنت عندك بصف أول تاني ولا تالت اللي موجود لحاله بالبيت وصار عندك صفارة إنذار، بس حدا يتصور شو هذا الوضع
1: بموت من الخوف.
0: مش بس بموتوا نفسانيا، الإشي صعب وكانت وصارت معي أنا، وهاي اللي خلاني أصير أتفكر من الشقة التانية. لا
1: صارت معه
0: انه في ام بتتصل لي بقول لي ابني لحالي بالبيت واحنا بالشغل والولد ضربت ازعكه ومش قادر اهدي وبطل يرد على التليفون، فالاشي جبر انه نحمل حالنا ونطلع تناخذ الولد ونهدي. انه الاشي صرنا نفهم شو الصوره من الشقه الثانيه الوجع. فهون انت لما بتيجي
1: كان في عدد من الاوساط في الاهالي عارضوا القرار؟
0: لا، في طلبة، في طبعا اللي بعارضوا اللي بخافوا، يعني بقول لك في اميات اللي قاعده بالبيوت وبقول لك انا ابني خايفي. احنا طبعا ما جبرناش حدا. احنا
1: استاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش، لما نقول الجيش على الحدود وفي اجواء حرب، ترجم لي هذا الكلام شو معنى؟ انه يعني خلال ساعات النهار والليل شو معنى
0: اجواء حرب؟ يعني اذا بتيجي على المطاعم فاضي، اذا بتيجي على المحلات تقريبا ما فيهاش حياه، لما انت بتروح على التعليم بتروح وانت خايف، ولما انت بتروح وانت خايف، تخطيطاتك بتقدرش تخطط لإشي
1: لليوم رغم وقف اطلاق النار اللي بتقول عنه انت حرب استنزاف.
0: صحيح.
1: اقتصادية ونفسية،
0: اقتصادية بعدنا نفسية انا بعدني
1: بقول على الورق اتفاق النار
0: النفسية بعدني بقولها بعد ما بلشناش نعالجها، بعد مش عارفين قديش تداعياتها.
1: شو يعني؟
0: يعني بعدنا مش شايفين ايش لما احنا كنا بعدني بقول لك، وانا جيش كجيش بلد جدا وديع والناس طيبين، لما احنا كنا نيجي ناخذ صف بستان نحط العشرين والثلاثين ولد تفوت على الصف تلاقي هادي اليوم عم بتشوفوا المعلمات مش عم بيقدروا يجوا يسيطروا على صف الولاد. انا بحكيك بس بهاي الاشي اللي شفناه بالشغل البسيطة، الولاد صارت تسمع اي صفارة تفوت بحالة رعب.
1: قديش تقديرك انه في حالات او ازمات نفسية عند اي نسبة من الطلاب من التلاميذ او الاهالي؟ تقديرات حسب
0: انا طلع في ناس اللي صارت هاي معهم بحياتهم فبطل الإشي يأثر فيهم، بس الإشي بودو من ناحية نفسانية يعني مطبعين. فبس في ناس اللي فاتت بهاي المجال والإشي اللي أنا بعدني بقدرش تداعياتها قديش، بس على اللي 20-30% من الناس اللي بعدها بتعاني من تداعيات هاي الحرب.
1: 20-30% من أهل الجيش
0: بعانوا من أهل الجيش
1: من اضطرابات نفسية بسبب أجواء الحرب؟
0: بدناش نقول نفسية بس في تداعيات. يعني لما أنت ولد اليوم بنلاحظها بده يروح على الحمام بيبلش يروح لحاله، بعطيك الظاهرة. يعني الولد اللي كان يروح لحاله على الحمام ما يروحش اليوم
1: محلي بالبيت.
0: بالبيت وبالمدرسة. الولد اللي كانت أمه وأبوه يقبلوا يضلوا يقبل يضلوا لحاله اليوم بيقبلش.
1: طب للي بعيد يا أستاذ شريف، وصف لي أنت شو معنى أنه أنت تكون في منطقة حدودية في وقف اطلاق نار على الورق؟ شو اللي بسبب مصادر الخوف؟ انطيني هيك إشي اللي محسوس.
0: طلع من ناحية الحرب كحرب ولا من ناحية تداعيات الحرب؟ سؤال
1: الحرب وتداعيات الحرب.
0: الحرب احنا الخوف طبعا انه يرجع اخرى مرة الاشي يكون اكثر.
1: شو اللي بصير هناك واللي بصيرش عندي اليوم بالناصر انا وياك هنا؟ هون شو هناك من تحت الاصوات مشاهد الجيش ايش هو اللي بذكرك في الحرب وفي
0: مش بذكرك انت مش بذكرك احنا

0: شنو اليوم تيجي على الجيش تسمع بالليل كل الوقت خبط، فيش عندك شيء تقول يعني ها في هدوء،
1: خبط من الطرفين،
0: من الطرفين. الحرب اللي بقلب بعد الحدود قايمة ما وقفتش، لا من ناحية تفجيرات ولا من ناحية طيران، ولا بتعرف الطيران رايح جاي. ففيش إشي بورجيك إنه وقف الحرب. الإشي صار عنا روتيني إنك تسمع هاي الأصوات.
1: قديش المسافة بين الصوت والصوت من الانفجارات؟
0: في ليالي دائم، في ليالي يعني كل الوقت زي حرب.
1: يعني كل حرب يعني كل ساعة مرة مرتين ثلاثة عشرة.
0: من ناحية المدافع في أمرات ما كانتش توقف،
1: خبط كل الوقت
0: جوا لما عنده
1: بتعرف يهتز البيت لما في مدافع تقيلة تضرب أو بصيحة.
0: قبل كم من شهر كانوا المدافع من الشقتين من البيت، من الجيش شقة اليمين شقة الشمال، الخبط كان كل الوقت.
1: طيب ما تعالك موضوع المسيرات، محسوس موضوع المسيرات؟ بشوفوا أهل الجيش المسيرات لما بتطلع
0: بالفترة من الفترات كانوا يشوفوا، إسا مش عم بوصل الحمد لله للمنطقة اللي عنا.
1: بس في مصدر رعب منها اليوم ولا بعيد كمان كامل المسيرات
0: طبيعي.
1: والله هذا وضع مرعب يا أستاذ سليم.
0: أنا إذا بتذكر
1: شريف
0: بالزمنات إحنا وقت لما كانت اشتدت، إحنا أول ما فتنا على الحرب كمان فتت على الوظيفة، إحنا كنا من قلنا 4.1 وكل الناس أصلا مصنفين من خط المواجهة. يعني واحد من حتى كمان راديو الناس وكبني كل الوقت فيه إنه نسيونا سهوا، فكل البلدان حوالينا كانت تاخذ دعم وتاخذ كل المتطلبات عشان يوقفوا معك، الا الجيش عشان بالغلط نسيوها.
1: الحكومه اللي نسيت الجيش؟
0: الحكومه. فاخذت معي 6 أشهر اول ما فتت على الوظيفه، وانا 6 أشهر بس
1: حاربت. كل الحكومه نسيت الجيش بتمزح يعني، فكرارت نفسك انت بتعرف انه فيش حدا بنسى.
0: ايه بخليني مصدق انه بلا
1: ولا دبلوماسي انت.
0: اي هاي اليوم عشان تكون هاي الوظيفه، هاي الوظيفه عشان تكون بدك تكون انت بالاخر الناس اللي ساعدت اشتغلت معي.
1: يلا مثل ما بتقول فيروز الكذبه مش خطيه. فاصل ونعود لاستمرار الحديث معك رئيس المجلس المحلي للجيش المهندس شريف نجم. فاصل ونعود.

0: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل و90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
1: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
2: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
3: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
7: إذن عدنا ونحن وإياكم في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي المهندس شريف نجم، أهلا وسهلا مرحبتين. قبل الفاصل كنا توقفنا عند موضوع الحرب، أجواء الحرب، أثقالها النفسية والمادية والاقتصادية على البلدة وعلى المجلس المحلي، وقلت أنه الحكومة نسيتكم 6 أشهر بين قوسين. ومن جديد نسأل السؤال، شو ساوت الحكومة بعد ما نسيت وفطنتها أنت أنه في بلد على الجيش حدودية اسمها الجيش وبحاجة لدعم حكومة مثل بقية المستوطنات البلدات اليهودية في الشمال؟
8: لا، كان في بلدات، كان فصوطة جاي جوا، كانت حرفية جوا. فإحنا زي دونكيشت بالأول كانوا وصفوني عم تخانق، تعرف شو الجيش الصغير اللي فيش عنده ولا أي ظهر عم تطالب، قالوا روح على بقاتس بس هيك بتفوت. بس اليوم عبين بقاتس كنا اليوم بعد مش فايت،
7: ما رحت على المحكمة،
8: لا أخذنا 6 أشهر اللي ما حدا شافني لا بالبيت ولا بالبلد، وبس ضليتني بيت.
7: ليش طب كان في حاجة لإقناع الحكومة أنه الجيش تستحق مساعدات طالما أنه بعد مترين أنتوا عن الحدود؟
8: اليوم لما أنت تيجي عندك في شيء اسمه حلتات ممشلة واللي فيها مربوط كتير ميزانيات، تتيجي تغيرها مش هوين، تتيجي تفوت عليها بقول لك مين أنت جيش تنغيرها وخلي من هون تيجي يفوت، ما حدا فضيلة. عشان هذا قرار بده في قرار حكومي، يعني بالآخر الجيش فاتت على الجلسة حكومي وتصوتت على الجيش. فاليوم تتخلي واحد زي بيبي، واحد زي سموتريتش، واحد زي يجي يرفعوا ايدهم ويفوت الجيش على خطة حكومي، شيء جدا مش هوين طبعا.
7: طيب يا أستاذ شريف، لما بتقول قرار حكومي، وانت صدر قرار حكومي بأن تكون هناك مساعدات مالية للأهالي من أجل بناء غرف آمنة داخل البيوت؟
8: هاي القرار موجود إذا بفاجئك من 2018.
7: شو صار في التطبيق؟
8: بالتطبيق زي بكل إشي، أنا سميت الشمال زي البورصة، زي بورصة تل أفيف، بورصة تل أدى. أول صاروخ بنكون فوق بالسماء، بس ينسوا الصاروخ نرجع لتحت. وهذا حتى إسا بخطط الحكومة كلها اللي إسا عم نمشي فيها.
7: أول بعدكم منسيين؟
8: كل خط المواجهة، لا مش كجيش، أنا قصدي كل خط المواجهة. القصة هنا قرروا قرار 2018، ما حدا فكر إنه يجي يمشي الشغلة، فإسا بس وعلقوا بالحرب.
7: بدأوا في التطبيق،
8: بدأوا بالتطبيق بس مش بالكل، من 0 لـ1 كيلومتر هني عمروا، من 2 لـ5 قالوا إحنا مش راح نلحق، أعطوا للناس
7: انت في الخانة الثانية.
8: احنا في الخانة الثانية
7: عنده هبات مالية باختصار للعائلات لكل بيوت
8: لا في
7: للي ما في
8: شروط ومتطلبات طبعا اللي يقدر واحد ياخذ هذا المساعدة. والإشي بالبلدان العربية وانا بتواصل
7: الشروط باختصار
8: شروط انه انت يكون موجود بين سنة السنين اللي بيطلع كنتش لازم تعمر فيها ملجأ ومعمرتش بيطلع لك. اذا انت كنت قايم قبل القانون اللي لازم تتعمر فيه ملجأ او لما كان في قانون مش ملجأ داخلي ملجأ خارجي اللي هو من خارج البيت فهاي كلياتها انت المواصلات.
7: ليش عدد بيوت الجيش؟
8: احنا تقريبا 1200 بيت اللي هو بيت اف بيسموه.
7: قديش من هن هدول بيستحقوا ضمن الخانة اللي بيستحقوا المساعدة؟
8: هيك اللي ناقصون حوالي 700 بيت اللي منهم بيطلع لهم يعمر حسب كيف التعريف الشامل حوالي 400 اللي بتقدر تعمر فيهم حبس 40.
7: قديش مجمل
8: ليش
7: المساعدة المالية؟
8: المساعدة هي بتيجي حوالي 130-135 ألف شكل للبني آدم العادي اللي فيش عنده ولا أي مساعدات. اللي عنده مساعدات أو اللي عنده أي إعاقة بيقدر يكبرها لـ 165. بس أخرى مرة هنا المفهوم تتيجي لبلاد اللي عم نلاقي صعوبة فيها. بس مع هيك أنا مش عشان يقصوا اللي بسمعني حتى بفصوطة حتى بحرفيش قدمه. إحنا كل ما نلاقي مشاكل عم نلاقي مشاكل جديدة اللي هي صعب يحلوها عم نلاقي لها الحل ونقدمها. يعني اللي كان قبل 3 اشهر ما ينفعش يقدم اليوم بينفع. يعني اعطيك مثل بسيط اليوم انت عندنا بالجيش كتير ناس اللي الشقفة اللي انت معمر فيها هي مشتركة انت وعمك وانت عمك وعمك اللي موجود بالبرازيل واللي انقطعت صلتك معه. فهنا لما بطلبوا منك بدهم إشي اسمه تسريط حلقان اللي هي مسح تبع البيت وبدهم يمضوا غاد. فهنا عم بيجوا بيعطوك شروط اللي هي زد صعب تيجي تتنفذها.
7: في حدا أخذ ولا لسه؟
8: لا في
7: قديش نسبتين؟
8: في صار حوالي 30-40 واحد صار ماخذ. في ناس اللي صارت معاه عمرت. في ناس اللي عمرت بين 2018 ولليوم اللي بتقدر أخذت كمان الميزانية. يعني اللي قدم بال 2018 وعمر ذاتي وهو كان وقته الشروط بتتبق عليه فأخذ رجعوا له فيها مصاري على
7: لبناء غرفة آمنة داخل البيوت.
8: نعم.
7: تقول في سياق حديثك انه للي له قرابة او عم في البرازيل في بعد هجرة من الجيش لبريت البلاد؟
8: الجيش دائما بتصغر للأسف فيش بتكبرش كتير. الهجرة دائما اذا مش بريت البلاد لبريت الجيش. يعني
7: لوين بروح؟ على حيفا
8: بلش خط من الناصري وانزل لحديت حتى إيلات. في ناس بالجيش.
7: قديش عدد سكانها اليوم؟
8: اليوم 3400 خلينا نقول 3500.

0: هيك من الحسد عشان
1: يعني كده صار لها تقريبا بهذا الرقم.
0: أنا بوعى كنت مرة لما أخذنا درس كنا 2850 زانو شو تذكر، بس مش تذكر بأنه فترة كنت كولد، فتعرف بدروس بالمدرسة الابتدائية فتقريبا بتزيدش.
1: الهجرة وزيادة طبيعية برضو منخفضة،
0: زيادة طبيعية نعم،
1: وزيادة العنوسي كمان
0: اليوم صار عندنا مشكلة ما حدا بده يتجوز.
1: ليش طيب؟ في مشكلة عرسان ولا عرايس في الجيش؟
0: المشكلة انه الحياة تغيرت مش زي زمان، اليوم المتاحات صارت كتيرة، والناس اللي بقول لك انا اروح ارتبط وشو بدي بالارتباط، في ناس عم تشوف المشاكل للأسف اللي عم بتصير بالأزواج الشابة، والاشي عم بيعمل لها ضرر. انا اروح بالاخر يعني حتى على المستوى احنا بنعرف حتى الكاثوليك بيطلقوش، لا صار طلاق في الهلاك. فكل اشي صاروا يخترعوا،
1: بطل في شيء اسمه زواج نصراني،
0: بطل في شيء زواج. اليوم صار الشاب والصبية يفوتوا على الجيزي دون ما يفكروا بالعقل، بفكروا بالقلب.
1: ايش صار لك متجوز استاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش؟
0: انا صار لي من بلاش الاسئلة المحرجة، نسيت اشي تورطني.
1: يعني بفترض انه سلمدام سمعتك، لو عادت الايام فيك دارت الايام تتجوز انت؟
0: بس بتجوز، الله يطعم كل واحد مرة زي مرتي وبس يتجوز.
1: ما شاء الله انت يعني
0: قلت اليوم دبلوماسي لازم تكون. لا
1: حلو حلو،
0: يعني جواب خمس دقائق معك بده كيف تكون عيشت بس اروح.
1: طيب عامان وثلاثة شهور أنت رئيس مجلس محلي منتخب في الجيش، وانتخبت بنسبة عالية، أنت خدت يعني
0: إحنا النسبة، إحنا مرقنا الحسم كان في أربع مرشحين طبعا وخلصت من الجولة الأولى.
1: فيك لما تلخص أسه بعد سنتين وثلاثة شهور تقريبا على منتصف الولاية، أنت أهم المشاريع اللي بتقول أنا أنجزتها حتى الآن، وهي ولايتك الأولى أنت.
0: طلع الإنجازات هي متفرعة، فبكل إشي كنا نضر فيها الحمد لله إنجازات. أهم إنجاز اللي بقول اللي هذا هو تفوت الجيش على 975 اللي هي تداعياتها كتير كبيرة وهي فتحت لنا، فهاي أهم إنجاز اللي أنا وقتها تعبت عليه، تعبت والحمد لله فتنا. بعدها باقي الإنجازات لما إحنا فتنا
1: 975
0: هي قرار حكومة الهبات والمساعدات اللي على كل الميزانيات اللي تبعت لسه خط الشمال، هي بتعتمد على هاي القرار. مين هي البلاد الموجودة من 0 لـ5 كيلومتر اللي خط المواجهة اللي الحكومة لازم تدعمها بخطط حكومية عشان تساعدهم.
1: طيب هذا المشروع الأول،
0: هذا أول هم عندي كان. إسا الهم الثاني اللي هو أصعب هم اللي بعدنا ومش خلص، هو إنك تيجي تستقر بالمجلس كمجلس من ناحية مادية ومن ناحية إنك تعطي الخدمات. طبعا في إنجازات كتير تانية، البلد الوحيد اللي عمرت ملجأين ومركز أفعلاء بفترة حرب هو الجيش.
1: ملجأين
0: نعم ملجأين، فتنا بقرار اللي هو كان من أصعب قرار كمان، إجينا أخذنا كرابة صرخ نبني مدرستين. طبعا هذا من ناحية تعليمية غير طبعا المختبرات وغير الأشياء اللي حطيناها بالسلك التعليمي، فإنك تيجي توصل لدرجة إنك تقدر تبني مدرستين جداد، هذا طبعا أنا بحسب رأيي من أهم المشاريع. وطبعا الإشي بتشوفش إسا، إحنا بس أخذنا كرابة صرخ، أخذنا شقفة الأرض وين لازم نبنيها، وإن شاء الله رح نبني مجمع مدارس كامل. الاشي رح ياخد وقت، بس هو الاشي الاصعب فيه اللي هي كرابة صرخ، انه وزارة التعليم تعترف انه لازم نبني، هاد كان اصعب اشي بالشغلة.
1: وانت تعتقد انه وتيرة المنجزات على ما يرام؟ مرتاح انت بينك وبين نفسك من وتيرة العمل؟
0: فيش حدا مرتاح من وتيرة، كل واحد بده اكتر، خصوصا انا اللي متعود كل عمري ما وقفش، وهذا دايما عندي الشغل.
1: بيتك مهندس؟
0: نعم هندس عماري. وطبعا عندي كان شركة عمار اللي شغلي ما كانش يوقف الحمد لله من ناحية شغل وعطاء. وهنا الاشي لما بيجي الاشي من هاي الناحية، فلما انت بتعطي من اكتر من محل واكتر من جال واكتر من اهداف، الاشي بده يكون شامل، فدايما انت عندك ايش يفوتك بهذا الشغف، انت بقوله انك تشتغل اكتر واكتر.
1: طيب في موضوع الكسائم البناء، احنا قلنا انه زيادة طبيعية مش قليل مش كثيرة، وعدد البلدة سكان تعداد البلدة بتناقص بشكل او باخر، او على الاقل في مراوحة في المكان، بس مع ذلك كسائم البناء والبناء هذا حاجة انسانية اساسية. كسائم البناء في الجيش بعلب العرايس، شو السبب؟
0: قصائم البناء بدك تتفاجأ، الجيش عنده كتير قصائم
1: غالية للأثمان،
0: مش بس مش قصة غالي. خلينا نقسم، عنا اسمين قصائم البناء، عنا قصائم البناء اللي هي طابو للناس، وعنا قصائم بناء اللي هي الدولة بتيجي بتعطيها اللي تقدموا للي فيش عندنا
1: تسويق شقق
0: للتسويق
1: قسائم بناء.
0: هنا عندنا مشكلة كتير كبيرة بالجيش، يعني احنا عندنا فوق

0: 500 وحدة سكن اللي هي تابعة للطابو، بس تعوا عمره من 7-8 بلشوا عمره بسنتين الأخيرة.
1: أراضي خاصة،
0: أراضي خاصة هاي المشكلة، والناس اللي عندها الأراضي الخاصة بتداش تبيع وبتداش بدها تضل لأولاد أولاد أولادها. من ناحية تانية الأراضي اللي ضلت أراضي دول اللي هي للتسويق هي ضل محلين عنا، والمحل اللي ضل للأسف أول ما بلشوا كان كتير غالي، وأنا كمهندس بقول كان
1: يعني إيش مساحة قليلة أنت بتكون
0: أول شيء مساحة كمية قليلة عشان الباقي طابو، ما فيش عندك كتير أراضي تقدر تطلعها اللي هي أراضي دولي. ضل عندنا
1: منطقة نفوذ الجيش يعني مساحتها ضيقة.
0: أي نعم، مقصقصة من كل الشوارع.
1: أنتوا محاطين بتسفسوفة اللي هي كانت الصفصاف،
0: صحيح، ساعة تسفعون عندك دلاتة علمة كل المحلات،
1: كل هاي الكيبوتسات حواليكوا أخذت أراضي الجيش نعم. التاريخية، لأنه منطقة نفوذها كان أوسع من هيك بكثير.
0: طيب شو إحنا بالنسبة لل
1: ليش قسيمة البناء اللي 400 متر أو نص
0: دولم؟ هاي وقتها مش دولم، نص دولم كانت حتى 350 متر ب 500 ألف.
1: قديش كانت بتباع؟ بتقول إنه كانت غالية جدا.
0: 500 ألف شيكل،
1: هاي غالية تعتبر؟
0: للجيش غالية طبعا.
1: تعرف قديش بكفر كنا مثلا؟
0: لا تعال بتل أبيب بقول لك.
1: لا ليه بتل أبيب قارن ببلدات عربية؟
0: ليش بلدات عربية؟ عشان لما أنت بتيجي بتعمر بيت ولا إيش؟
1: 4 أضعاف و5 أضعاف في محيط منطقة الناصر الأسعار.
0: صحيح.
1: كل الأحوال اللي أنت شو فيك تبشر لأهل الجيش اللي بيسمعوك في هذا الموضوع؟ احنا نقول يعني مالي رخيص بس انه بالنسبة لأهل الجيش 500 ألف برضو قصة كبيرة.
0: عندنا أخرى محلين اللي هن بعدهم للتسويق. طبعا التسويق هو بيجي أكتر المبلغ اللي بيتقال هو قديش البيتوح تبع او قديش تكلفة انك
1: تطوير. تيجي
0: تطوير الارض. هاي طبعا انا بوعد اقفل بس
1: انا اليوم كمواطن أنا عشان افهم عليك كمواطن، انا بدي اشتري نص درم او 350 متر القسيمي ب 500 الف هذا بدون اثمان التطوير؟
0: لا مع التطوير
1: بيشمل
0: اللي بيشمل بس هو لو انه بدك في مهندس يقف فوق راس هاي الاسعار مع مصاري شو يكون عشان اليوم مين اللي بيجي هاي وزارة الاسكان؟ لا عم تعالوا
1: علاقتك مع الحكومة هالقد يعني مشوشة مش قادر تقنع أحد من صناع القرار في الحكومة إن كان في موضوع الشوارع البنى التحتية قسائم البناء موضوع الغرف الأمن إلى آخره؟
0: بالعكس أنا أكتر واحد
1: مطلوب عليك يعني أنت من الحكومة؟
0: أنا بالعكس أنا بعد إنه أكتر واحد اللي بعرف كيف أحكي مع الحكومة ولا، بس عندنا مشكلة كتير كبيرة كعرب كمستوى. أنت اليوم
1: كيف يعني تعرف تحكي بالحكومة؟ بل كيف بسمعنا رئيس مجلس يأخذ منك تيب، كيف ممكن تعرف تحكي مع الحكومة؟
0: أول إشي محل احترام محله تورطنيش، كل واحد بعرف يعني لما أنا بدك توصل أنت بتدق باب كل وزير كل واحد يعني أنا إذا بتستغرب أكتر وزير اللي بيجي وبتواصل معه اللي هو أنا وياه 180 درجة سياسيا من ناحية معتقدات هو فصلوف. هذا زي انت بتسأل رؤساء مجالس عرب
1: اللي هو تابع لأي
0: هو تابع لبنكفير نمرة 3 عنده 4، هو هذا المسؤول عن تطوير النقب والشوال. فالإشي
1: تعمل معك بشكل
0: شخصي
1: سليم
0: سليم وبتاز. هو إشي فرق كتير كبير بينه وبين بنكفير. وإذا بتسأل كل خط المواجهة أي اي وزير عندهم هو المفضل بقول لك هذا الوزير
1: بيشتغل بموضوعيه يعني
0: بموضوعيه جدا. هو واحد من الناس اللي فوتت الجيش على 975
1: رغم الهوى السياسيه بتقول بينك وبينه.
0: نعم
1: انت سياسيا وين؟
0: انا طبعا مع كل شيء اسمه حزب عربي مشترك، احنا غاد كعرب لازم نفوت ونأثر ونعطي تاثيرنا بال
1: في عصفوره قالت انك ليكود او مقرب من الليكود
0: حسب تشوفها من ايش بتحكي. انه لغه هاي العصفوره
1: لغه عبريه وعربيه؟
0: لا أنا بعيد شيلي ما في منه
1: لأنه هذا بيعمل ديسونانس، هذا معضلة كبيرة عضو يعني بالليكود أو مقرب من الليكود وفي ذات الوقت تعاني بلدته من كثير مشاكل في العلاقة مع الحكومة.
0: لا أحكيك الصراحة أنا من ناحية كرئيس مجلس في عنا انفصام شخصي صار. أنا بقول لك إياها هات أقول لك كيف. أنت بتيجي بتوقع منك تدير بلد، أنت من ناحية تانية لما تيجي بتقول انت بتتابع لاي حزب لتجمع او للموحده او لما انت بتيجي بدك تشوف كيف بزتوا ميزانيات هاي انت دافعها بالاخر، هاي هاي مصرياتك انت
1: معلوم طبعا
0: وانت العربي بتيجي تراكد على الفوتات فانت من ناحيه بتقول بدي افوت بالحكومه واخذ حقوقي، من ناحيه ثانيه تقول لا احنا بدناش نفوت. فهنا في تضارب انا بقول وبعد بقولها. احنا كسلطات عربيه في قطريه وفي متابعه، قطرية خليها تفوت تحارب على المجالس وتجيب ميزانياتها، والمتابعة خليها تتابع الأوان الأكثر من هيك. إحنا لازم أنا هاي وجهة نظري. ليش أقول لك؟ لما أنا شو بفيد وطنيتي وأنا إنه لما أنا بشوف أولاد الجيش تارك الجيش وعم تدرس بسعسعة شوف إن بطريتي لما أنا بالجيش بطل فيها شباب وعم بحملوا حانوا
1: قديش نسبة اللي روح بتاع

0: وين يتعلم وشو يتعلم. انا برجيك، انا عندي ابن الكبير بيتعلم كليات شمونة.
1: انت ابنك؟
0: ايوه.
1: ليش ما فيش ثانوي بالجيش؟
0: لا، في شيء اسمه مسلول اللي سموه بخنانيم، يعني هذا موهوبين. مسلول الموهوبين اللي هو اجى كلياته، اغلب اولاد صفه طبعا هي مجدل شمس.
1: انت مرتاح مع هذا الامر؟ ابنك بتعلم في انا خارج البلده، مفروض يكون رئيس المجلس قدوة.
0: صحيح. انت هون بالاخر تيجي تقرر ايش مستقبل لما عندك ولد، اللي هي هذا مش انك راح تحطه بمدرسه يهوديه، هاي مدرسه اللي هي بتضم كل المجالس العربيه بالمنطقه وبما فيهم اللي هم، بحطهم بصف اللي بيجوا بيطوروا مواهبه. انت تيجي تقول لا ولا هون عم تيجي
1: مدرسه مشتركه عربيه يهوديه
0: فيها بالصف، مش مشتركه فيها بالصف، كل هذا يعني كل مجد الشمس، كل منطقه الجولان مع الجيش، مع هاي المنطقه كلهم بيتعلموا بهاي المنطقه.
1: استاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش، فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معكم.

0: باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: عدنا إذن في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا الأستاذ المهندس شريف نجم من رئيس مجلس محل الجيش. كنا قبل الفاصل توقفنا عند موضوع التربية والتعليم, أنه في نسبة كبيرة جدا من تلاميذ البلدي بيبحثوا عن فرصة للتعلم في مدارس البلدات المجاورة اليهودية, وهذا ينطوي عليه أيضا مشاكل في الهوية وقصة اللغة والثقافة العربية وإلى آخره. بتقول أنه في عشرات, لم يكن 50 ربما أكثر, في كيبوتس سعسع المجاور وكذلك في محلات أخرى. بشكل عام لو سألناك كيف حال الأوضاع التعليمية اليوم, أنت على مسافة سنتين وأربعة شهور أو ثلاثة شهور, في تحسن في المدارس داخل الجيش؟
2: نعم, في تحسن. احنا حطينا خطة تنفيذ مدارس جديدة, بنى جديدة, حتى اخذنا شركة خارجية برانكوفايتس اللي هي تقعد تحط خطة شاملة للجيش ولمدارسها, كيف تقدر تعطي للولاد, خصوصا لما انت عندك تنوية اللي هي بس 170 طالب. فهي 170 طالب بدك وين يروحوا, اي موضوع يختاروا, في كتير صعوبه بهي الشغله.
1: طب ليه بتعتقد انت لما بتقول انه في عدم رضا من المستوى المدارس اللي بدفع الاهالي يبحثوا عن فرص تعلميه لاولاد خارج البلد, وين المشكله؟ بالابتدائيه, بالثانويه, بالمعلمين, بالمدارس, بشو؟
2: على كل المستويات. انا بقول في مشاكل كل المستويات, كلياتنا مرقنا مدارس, بنعرف شو المدارس. المدارس هي اللي بيجي بس بتوقع بس المدرسه هي اللي تعلم, هذا غلط. البيت لازم يكون له دوره, كله لازم يكون له دور. اليوم احنا بتذكر لما كنا نيجي على المدرسة نروح الأستاذ بصي علي يجي يقولنا

0: بتروحوا للأستاذ بتتأسفوا له حتى إذا ضربكم. فاليوم إشي تاني، اليوم صار التعامل مع الأستاذ غير. السلك التربي والتعليم عندنا كمان كتير. طبعا اليوم أنا بقول لك لما ديجي واحد ينزل عبير سبع سنين بيجي بيسلم صف، ما بينا لما دروع أساسة بده يمرق المدير، بده يمرق الوعداء اللي هي بتعمل كل الفحوصات، وبتي يصير معلم تيقدر. اليوم اللي بفوت معلم يضل معلم. طبعا أنا مجيش أقيم من قيمة معلم، العكس، عندنا معلمين ممتازين، عندنا معلمين اللي أنا بقولهم بهاي الفترة اللي مرقناها اللي أنا بقولهم أبطال، اللي غدروا ييجوا ويمسكوا مدرسة سنتين وضع حرب. أنا بس باجي بس احترامي واحترامي الشديد لهم طبعا بهيك شغلي، بس الإشي هو أنا بقول طيب. على كل المستويات.
1: طالما تتحدث بهاي الرؤية النقدية أستاذ شريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش، بدي أسألك عن المجلس المحلي المراقب للمجلس المحلي. تنبهت أنه المراقب في المجلس المحلي في الإنترنت يعني كاتب هيك مقدم، بس ما في تقارير للمراقب الداخلي موجودة في الإنترنت، وهذا من حق الجمهور.
0: صحيح، احنا بالجيش اللي بنحمله كالجيش اكتر، احنا كل جيش كل جلساته بتبث بث حي مباشر لكل المفتوحة. الـ نفسه الانترنت نفسه عندنا فيش اشي اسمه منمار كمجلس، وهذا عم نشتغل عليه. بالاول حتى تتيجي تاخد اشور تشاف كنت لازم تيجي على المجلس، هذا اشي قيد البناء، بده وقت، بدك تحط وظيفة اللي هي وظيفته بس يقعد يشتغل باشي اسمه.
1: ديش صار له مراقب المجلس موجود؟
0: مراقب المجلس صار له من 2018 إذا مش
1: غلطان. طيب وين التقارير تبعت؟
0: عنده تقارير موجودة.
1: لماذا لا تنشر على صفحة المجلس في الإنترنت؟
0: عشان لازم نحط واحد اللي بس يشتغل بالأثر تبع الإنترنت.
1: أنا مستعد أجي أتبرع
0: يا ريت من بكرة تعال.
1: مش أسباب ثانية يعني؟
0: لا مش أسباب ثانية، لا
1: قبل التقارير اللي بكتبها كنت أتحدث قبل قليل بشكل نقد، هسه بنحكي في الجد.
0: نعم.
1: بقدم تقارير فيها نقد ولا لا؟
0: نعم. تيجي التقارير تقدم طبعا انت كرئيس مجلس تقدرش تقول له شو يجي وشو يختار.
1: ما بتزعل منه لما بكون صارم في الانتقادات؟
0: بالعكس، الانتقادات انا باخدها، في من اللي بتكون بناء باخدها عشان اصلح حالي. وفي
1: شو مثلا في واحد من الانتقادات كانت قد تضمنت هالتقارير الاخيره؟ التقرير الاخير مثلا ان احنا بنقول عن ال24 25
0: آخر بعد ما كان على جهوزيه الملاجئ وكيف كانت حاضره. طبعا
1: التقرير 25 ولا 26 ولا
0: 24
1: عدم وجود جاهزيه؟
0: لا كان اجا وعمل فحص للجهوزيه تبعت الملاجئ كجهوزية، إيش ناقصة وإيش مش ناقصة. طبعا هاي كمان إجن طلب. فطبعا إحنا بالجهوزية كنا بفترة حرب، في شغلات اللي كنا عم نصلحها، في شغلات اللي بتقدرش تصلحها من ناحية مادية اللي هي مش بالكماليات على الأولى. فإحنا انعقدت جلسة على الموضوع اللي هي جلسة البيكوريت، أخذت الأشياء اللي لازم تتصلحها وبلشنا نشتغل عليها، والحمد لله أغلب الشغلات اللي انطرحت.
1: مبنى المدرسة الثانوية في الجيش غير صالح للتعلم.
0: مش بس غير صالح،
1: ورد في تقرير المراقب الداخلي؟
0: لا مش باللي أنا مرقت عليهم طبعا.
1: ليش؟
0: طيب؟ عشان مش أنا اللي باجي بقول له اختار هذا الموضوع وهذا الموضوع وهذا الموضوع. أنا جربت مرة كان بدي، فأنت كرئيس مجلس ما بتقدرش تفوت تقول له، هو بيجي بحط الخطة إيش بده يفحص وإيش بده.
1: طيب خطة الإشفاء، في هناك ضج كبير حول هذا الموضوع أنك تشمل أول شيء زيادة 10% من صحيح. الأرنونة بالإضافة للنسبة اللي رفعتها الداخلية تقريبا أقل من 2%، وهذا يثقل على السكان.
0: صحيح.
1: أول شيء يعني أنت ما لقيت فرصة أنك ترفع من حصانة المجلس المحلي ماديا إلا من خلال زيادة الأعباء على المواطنين؟
0: كيف؟
1: 10% كثير.
0: هي مش بس 10%، المجالس العربية ككل بتعاني وبتعاني كتير. مجلس الجيش الثلاث بلاد العربية الوحيدة اللي بتعاني أكتر من أي مجلس عربي تاني هن ثلاث مجالس، فصوطة الجيش ومعليا. إحنا سوتسو أكونومي 7، أغنى بلاد عربية على الورق بكل المجتمع العربي. الجيش كل عمره هي بسكانها وهي بناسها أكتر ناس بيدفعوا أرنونة ومنضبطين، وطبعا عندهم المسؤولية التامة. بس لما إحنا منيجي ترفع أرنونة وعملنا مسح شامل للأرنونة،
1: خطة الإشفاء يا أستاذ سليم تعتمد على ما هو إضافي غير رفع نسبة الأرنونة على السكان؟
0: عندك رفع الأسعار، عندك كمان هي إيش هي خطة الإشفاء؟ خطة الإشفاء هي تزيد المدخولات وتقلل المصروفات.
1: طبعا
0: إحنا عم نزيد المدخولات ونقلل المصروفات طبعا.
1: طيب ألغيت صف بستان ضمن خطة الإشفاء؟ معقول أنت تتحدث عن موضوع التربية والتعليم وأنه في أزمة، بدل ما أنه ندفش بالمسيرة للأمام أنت بتروح تسكر صف بستان؟
0: السبب الأساسي لتسكيرة الصف هي فيش حدا يخلف. بلش من أنا فتت على المجلس كان مسكر الصف سنتين، وأنا سنة بس أول سنة فتة فتحت الصف مع كل التحديات المادية واللي السنة اللي بعدها كمان فتحت الصف. وهنا حتى أنا ودندوني على المحوز وأكلت بهدلة مرتبة.
1: ليش؟ كم طالب كان فيه؟
0: كان عنده 20 22 طالب.
1: وكده المفروض يكون
0: هني ما أقول لك التاكن بين 30 ل

0: 35 اللي مسموح لما عندك فيش عدد. طب
1: شو تساوي تروح تجيب من عيت الشعب يعني؟
0: لا بقول لك انت زي باقي الصفوف انزل من خط الجيش ونازل الصفوف هي 35.
1: طب وين تروح الاولاد؟
0: بتحطهم تفتح افتح ب 35
1: على حساب ال
0: لا الاسري مش هيك
1: لا على حساب الروضات الثانيه يزيد عدد الطلاب في الروضات البساتين الثاني في الصفوف الثانيه
0: عندنا خمس بساتين كان اثنين اللي هو حوفا واثنين اللي هو تروم حوفا ثلاثه تراتب بقول لك انت لحد 30 بتقدر تزيد لحد 30 35 مع عزرات تنتين وجنينه بقول لك انت مش غير عن لا بير السبع ولا هيك لتحت ولا الناصر حتى ولا قديش عندك الجنين بالبلد وين انت بس هون المشكله مش هيك
1: طيب
0: انا المشكله بس انا عشان احدد عليها شيء كتير مهم عندي النقطه السنه اللي قبلت شو عملت فيهم انت لازم تعطي تقول قديش عدد الاولاد ما اعطيتش عدد الاولاد تخلص التسجيل خلص التجليد بتناديني من هالة المحوز
1: عملت حالك نسيت زي ما الحكومة عملت حالها
0: نسيت عملت حالي نسيت وبعرفش وجديد وإيه محط فنجبره ليش انت لحد شهر ثلاثة لازم تقول قديش العدد عشان ياخدوا لك
1: نجات للحيلة باختصار
0: هاي السنة سبقوا لي قديش عندك أولاد وقصة عطينا فالقرار هو قرار فيش تكيناتها تفتح بس بعدنا احنا مفقدناش الأمل إشي ما خلصش عندي ما نقلتش الكلمة النهائية فيها عشان أنا لقيت لهم مصدر التمويل ضل عندك بس بالمحوز كيف يقدر يترجموا المصدر هذا يقدر يخلونا أنا بتفائل منه أنه أقدر كيف ما قدرت
1: أديك مين مدير قسم المعارف عندك
0: فيش بعد مدير قسم المعارف
1: ليش طيب
0: عندنا كان في مدير اللي خلص طبعا لما احنا كنا ب نص خطة الإشفاء ترك مع إنه كان الحكي لازم يخلص ضلوا لآخر السنة فهو من الأسباب طبعا اعتذر
1: كم شهر صار له؟
0: صار له تقريبا السنة
1: أستاذ الشريف نجم رئيس المجلس المحلي في الجيش تتحدث عن أزمة في التربية والتعليم في بلدك والمجلس المحلي بدون مدير قسم معارف لو أنا مواطن في الجيش كنت سأصدر بيان أقول فيه إنه رئيس المجلس المحلي في موضوع التربية والتعليم أخذ 3/10 في علامة الامتحان
0: عشان إنك مش مواطن من الجيش توقع منك تحكي هيك عشان لو انك مواطن من الجيش بيشوف انه شو صارت الجيش بالتعليمي من يوم ما فتت لليوم من يوم ما فتت لليوم الجيش بس المدارس انصرف عليها فوق 3-4 مليون التعليم البلد الوحيد اللي رئيس مجلس علمه واخذ قرار يعلم هو شريف الجيش من ناحيه المشكله انه من ناحيه ستاتوريت انت مجبور تحط من هالمحلك تحنوخ بس من ناحيه عدديه انت عندك 3 مدارس عندك مدارس اللي هي المدرسة التنوية هي ما خصش المجلس فيها عندك مدرسة اللي هي الجنيم اللي فيهم جبرونا نحط عشان ناخد بالإشي اسمه من هيلة جراخ من 0-6 ضل عندنا مدرسة ابتدائية واحدة أنا بقولش من هيلة محلية تخنوخ وكتير مهم
1: وين تبدأ سوري مدير قسم المعارف
0: لسه بخطة الإشفاء الهدف تبعه إنه إحنا نيجي اللي أنا بقوله اليوم
1: يكون اللي متقدمين كتار وبدكش تزعل
0: مش راح يتقدم ولا واحد من بريت المجلس لهذا الموضوع هذا الهدف الهدف أنت اليوم حطة الإشفاء اللي طرقت لها اليوم تيجي انت تعمل المجلس اكتر براكتي يشتغل
1: قديش انت بتعتقد اهالي الجيش راضيين عن ادارتك لشؤون المجلس المحلي وخدمات المجلس المحلي للاهالي
0: اكون راضي انا بالاول
1: مش راضي
0: لا
1: طيب خليني اسمعك انا مقطع من ما جاء على لسان عضو مجلس سابق ربما يكون وسام ديب اللي يتحدث فيه وضمن الانتقادات يخلص الى مطالبتك بتقديم الاستقالة اذا يتسع صدرك تسمع هذا الحديث أعطينا يا إلياس عبد الملك مقطع
2: من طالب من رئيس مجلس الجيش المحلي شريف نجم يحط مفاتيح المجلس ويقدم استقالته امبارح قبل اليوم تسألوني ليش؟ لأنه إدارته الفاشلة لمدة 2 سنين وصلتنا لوضع أنه بدل ما يجيب ميزانية عادية نصوت عليها بالمجلس جاب خطة إشفاء اللي هي ميزانية خاصة اللي من خلالها عم بضر أهل البلد شريف لازم تأخذ المسؤولية على حالك إنك وصلت البلد لهاي المواصيل وتستقيل اليوم قبل بكرة خطة الإشفاء هي انعملت لأنه المجلس صار له 2 سنين مش عارف يدير أموره المادية كيف لازم فشل المجلس بسنة 24 وبسنة 25 يعمل ميزانية
1: إذن يا مواطن من الجيش محامي عضو مجلس محلي سابق يطالبك بتسليم المفاتيح هات اعطينا المفاتيح تنوصل
0: اعطيته اياهم
1: اعطيته اياهم
0: طبعا كانت بجلسة مجلس وحضرت له اياهم 3 مفاتيح قلت له اول مفتاح هو مفتاح لغرفة اسمها غرفة الصدق يفوت يتعلم ما يكذبش لما بيجي بقول اشي كذب فهو كمحامي وقاعد المجلس يعرف شو تدعياتها المفتاح الثاني اللي اعطيته اياه مفتاح العلم يفوت يتعلم بما انه محامي وبما انه كان عضو مجلس يعرف يفرق بين تبار اللي هي ميزانيه غير عاديه وبين ميزانيه غير عاديه والمفتاح الثالث هو الاهم الانتماء عضو مجلس سابق.

0: مرشح رئاسي سابق أو محامي اللي بياخد بلده.
1: يعني تعتقد انه هذا دوافعه شخصية لانه نافسك بالانتقاد؟
0: طبعا انا بحب الانتقاد.
1: طبعا احنا نحتفظ له الحق للمحامي وسام ديب أكيد. ان يعقب على ما جاء على لسانك منك انت تقول انه ينبغي ان يكون صدق وصادق وكذا والى اخره. بس بالمجمل انت بتحس انه هذا المزاج العام موجود عند اهل الجيش انه انت لم تقدم؟
0: طبعا لا.
1: ما هو مطلوب او دون المطلوب؟
0: طبعا اللي بفوت شاف شريف نجم من اول ما فات لليوم ما يتراحش، لما بيجي بشوفه مكتبه بضله شغال الساعه 11 بالليل وهو يشتغل، واللي بيعرف وين كانت الجيش وين صارت بعهد شريف.
1: مرتك بتسمح لك يا أستاذ شريف نجم رئيس مجلس محلي الجيش أن تعمل حتى الساعة 11 بالليل؟
0: إيه أنا مرت متفاهمين.
1: ممتاز، هذا أهم إشي قبل ما تتفاهم مع أهل الجيش. كلمة أخيرة،
0: أنا متفاهمين وأنا أكثر واحد داعم
1: إليه. موسم الكرز في الجيش يقال إنه كرز الجيش أصغر وأغلى من كرز الجولان، شو بتقول بعشرين ثانية؟
0: كرز الجيش أول إشي، كرز الجولان بمحله بإخوتنا بمحله نادي الجيش، وأنا بقولك الجيش كل فواكه الجيش طعمه مميز واللي ما بيدوقه ما بعرف إيش بحكي.
1: يعطيك ألف عافية رئيس المجلس المحلي في الجيش شريف نجم، والشكر لكل من رافقنا في هذا العدد، في التحرير ميسى عساف، وكذلك الأمر في قسم الديجيتال والتصوير عرين نصار وجواد العمري. ونشكر لكم إصغاءكم، على أن نلتقي في الأسبوع القادم في برنامج مجالس فراد دونس. ومرة أخرى من كلك أستاذ شريف نجم، أهلا وسهلا مرحبتين.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
5: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلاً سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 65764422.
1: حلبجي. لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. يتجه حزب الجبهة للديمقراطية والمساواة لجولة ثانية للتصويت على المقعد الرابع في القائمة، حيث تحتدم المنافسة بين يوسف العطاوني ونادرة سعدي وعمر واكد نصار. في وقت سابق حسمت النتيجة في المقعد الثالث لصالح النائب عوفر كسيف.

0: أما نجح مدير مركز مساواة جعفر فرح بحسم المنافسة لصالحه ليحصد المقعد الثاني في القائمة إلى جانب دكتور يوسف جبرين الذي انتخب في المقعد الأول ورئيسا لقائمة الجبهة لانتخابات الكنيست المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل مرحلة انتقالية داخل الحزب بعد إعلان النائبين أيمن عودي والنائب عايدة مسلمان عدم خوض الانتخابات المقبلة. في حديث للزميل ورد قراقرة شكر دكتور يوسف جبرين منتخبيه وأكد على أهمية إقامة قائمة مشتركة لجميع الأحزاب العربية هدفها إسقاط الحكومة الحالية.
1: أشكر من الأعماق رفاقي رفيقاتي في يعني مجلس الجبهة على هذه الثقة الغالية، وطبعا هذه الثقة تعطيني قوة لمواصلة مسيرة العمل والنضال في خدمة قضايا أهلنا. نحن في الجبهة الديمقراطية وهنا أيضا من مجلس الجبهة حوالي 1000 عضو، نقول أن أولويتنا الأولى هي أن تكون قائمة مشتركة لكل الأحزاب العربية. نحن نرى أهمية بالذات في هذا الظرف، ظرف حكومة يمين متطرف نتنياهو سموتريتش بنغفير، وأيضا هذه الهجمة الشرسة على يعني حقوقنا الأساسية، محاولات إسكات حرية التعبير، مصادرة أراضي، هدم بيوت. نحن بحاجة أن نكون مع بعض. يعني أنا أتوجه إلى زملائي في الأحزاب السياسية الأخرى، تعالوا لنجلس بالفترة القريبة بشكل مكثف حتى فعلا أن نتمكن من أن نتقدم في الاتفاق على تفاصيل إقامة القائمة المشتركة.
0: أعلنت الشرطة اعتقال 5 مشتبهين على خلفية حادثة إحراق مركبات فلسطينية قرب قرية شقبة شمال غرب رام الله، بينهم جندي احتياط كان لا يزال في الخدمة الفعلية. وأشارت الشرطة إلى أن المشتبهين سيمثلون لاحقا أمام المحكمة حيث ستطلب تمديد توقيفهم لاستكمال التحقيقات. في سياق متصل أفادت التقارير بأن الجندي المشتبه به جرى سحب سلاحه وإبعاده عن خدمة الاحتياط في أعقاب الحادثة. قتل عبد السلام أبو عصب صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار في ضاحية السلام ببلدة عناتة شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم الطبية هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية له قبل أن يعلن عن وفاته متأثرا بجراحه الحرجة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أعلنت حماس رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد إثر الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية، فيما جرى نعيه عبر مآذن عدد من المساجد في قطاع غزة بالتزامن مع بدء مراسم تشييعه. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اغتيال حداد الحداد في غارة جوية على غزة. وأجرى رئيس أركان الجيش أيال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان عقب اغتيال الحداد، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عالية. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان قتل ناشطين في حزب الله تواجدا داخل مبنى في منطقة أطلقت منها قذائف نحو قواته في جنوب لبنان يوم أمس، والتي سقطت في مناطق مفتوحة وفق البيان. في المقابل شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود. التقى وزير الداخلية الباكستاني خلال زيارته الرسمية إلى إيران بنظيره الإيراني في طهران، ووفقا للتقارير بحث الجانبان إمكانية استئناف محادثات السلام، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون المشترك لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات واسعة النطاق لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران خلال الأسبوع المقبل في ظل مؤشرات متزايدة على تعثر المفاوضات السياسية. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الكبرى في شبكة صالح ذباح. مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة. بالعيد اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.

0: الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر.
1: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملة بكافة الفروع. طيبة بكل بيت.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا

0: كولموبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسيات كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19.90 شيكل فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: تعلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة. 6576442. حلبجي
1: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
2: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليوم قائمتها لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، حيث أسفرت النتائج عن انتخاب دكتور يوسف جبرين للمقعد الأول ليتصدر قائمة الجبهة في انتخابات الكنيسة المقبلة ويتولى رئاستها. ونجح مدير مركز مساواة جعفر فرح بحسم المنافسة لصالحه بنسبة 54% من الأصوات ليحصد المقعد الثاني في القائمة. أما جولة التصويت على المقعد الثالث انتهت بفوز عضو الكنيسة عوفر كسيف، وفي المقعد الرابع فقد فاز به النائب السابق يوسف العطاوني. في حديث للزميل ورد قراقرة، شكر دكتور يوسف جبرين منتخبيه وأكد على أهمية إقامة قائمة مشتركة لجميع الأحزاب العربية هدفها إسقاط الحكومة الحالية.
1: أشكر من الأعماق رفاقي رفيقاتي في يعني مجلس الجبهة على هذه الثقة الغالية.

0: وطبعا هذه الثقة تعطيني القوة لمواصلة مسيرة العمل والنضال في خدمة قضايا أهلنا. نحن في الجبهة الديمقراطية وهنا أيضا من مجلس الجبهة حوالي 1000 عضو، نقول أن أولويتنا الأولى هي أن تكون قائمة مشتركة لكل الأحزاب العربية. نحن نرى أهمية بالذات في هذا الظرف، ظرف حكومة يمين متطرف نتنياهو سموتريتش بينغفير، وأيضا هذه الهجمة الشرسة على يعني حقوقنا الأساسية، محاولات إسكات حرية التعبير، مصادرة أراضي، هدم بيوت. نحن بحاجة أن نكون مع بعض. يعني أنا أتوجه إلى زملائي في الأحزاب السياسية الأخرى، تعالوا لنجلس بالفترة القريبة.
1: دوت صافرة الإنذار قبل قليل في منطقة الجليل الغربي شمالي البلاد للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف أطلقت من لبنان باتجاه بلدات ومناطق عدة شمال البلاد. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان قتل ناشطين في حزب الله تواجدا داخل مبنى في منطقة أطلقت منها قذائف نحو قواته جنوب لبنان يوم أمس، والتي سقطت في مناطق مفتوحة وفق البيان. هذا وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان بعد ظهر اليوم، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود. أفادت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصادر مطلعة بأن لبنان يجري اتصالات مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل. أضافت المصادر أن إعلان وقف إطلاق النار قد يتم مساء غد، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى موافقة إسرائيلية نهائية. أعلنت الشرطة اعتقال 5 مشتبهين على خلفية حادثة إحراق وإتلاف مركبات فلسطينية قرب قرية شقبة شمال غرب رام الله، بينهم جندي احتياط كان لا يزال في الخدمة الفعلية. وأشارت الشرطة إلى أن المشتبهين سيمثلون لاحقا أمام المحكمة، حيث ستطلب تمديد توقيفهم لاستكمال التحقيقات. في سياق متصل أفادت تقارير بأن الجندي المشتبه به جرى سحب سلاحه وإبعاده عن خدمة الاحتياط في أعقاب الحادثة. أعلنت حماس رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري للحركة عز الدين الحداد إثر الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية، فيما جرى نعيه عبر مآذن عدد من المساجد في قطاع غزة بالتزامن مع بدء مراسم تشييعه. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اغتيال الحداد في غارة جوية على غزة، وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان عقب إعلان الاغتيال، ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عالية. أفادت مصادر باكستانية بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران تهدف إلى التوصل إلى اتفاق محدد. وأضافت المصادر أن الجانب الأمريكي طلب إجابات بشأن نقاط محددة طرحتها واشنطن، مشيرة إلى وجود تقدم إيجابي فيما يتعلق بمضيق هرمز. وأكدت المصادر أن الباب لا يزال مفتوحا أمام المفاوضات بشأن القضايا العالقة بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني. في غضون ذلك كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات واسعة النطاق لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران ربما خلال الأسبوع المقبل، في ظل مؤشرات متزايدة على تعثر المفاوضات السياسية. وفي السياق نفسه هبطت خلال الساعات الأخيرة 3 طائرات تزويد بالوقود والنقل في مطار بن غوريون. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحمل بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
4: لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. انتخبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة اليوم قائمتها لخوض الانتخابات انتخابات الكنيسة المقبلة، حيث أسفرت النتائج عن انتخاب دكتور يوسف جبرين للمقعد الأول. يتصدر قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في انتخابات الكنيسة المقبلة ويتولى رئاستها. كما نجح مدير مركز مساواة جعفر فرح بحسم المنافسة لصالحه بنسبة 54% من الأصوات ليحصد المقعد الثاني. أما جولة التصويت على المقعد الثالث انتهت بفوز عضو الكنيسة عوفر كسيف، وفي المقعد الرابع فقد فاز به النائب السابق يوسف العطاوني. أما في المقعد الخامس انتخبت نهاية وشاحي بغالبية الأصوات بعد انسحاب جميع المرشحين لهذا المقعد. ينضم إلينا زميل ورد قراقرة المتواجد في مقر الانتخاب والتصويت لحزب الجبهة في درحنة. أهلا بك ورد، مساء الخير.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين. نعم، يعني تلخيصا لهذا اليوم، منذ الساعة 10 من ساعات صباح هذا اليوم افتتح مؤتمر الجبهة أو اليوم لإعادة وانتخاب قائمة جديدة لخوض الانتخابات الكنيسة.

0: القادمة بقائمة جديدة، فعليا نرى وجوه جديد على الساحة رجاء، مثل نتحدث على المقعد الأول يوسف جبرين وهو رئيسا لقائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأيضا المعركة الثانية كانت على المقعد الثاني ما بين جعفر فرح وإشاد الشويري وأيضا نسرين مرقص، حيث كانت منافسة قوية، لكن في الجولة الثانية كان قد فاز جعفر فرح وكان يعني قد صوت له العدد الأكبر من مندوبي الجبهة الذين جاءوا بأكثر من 50 فرع وأكثر من 950 صوتا. كذلك الأمر في المقعد الثالث ما بين عوفر كسيف ونوع ليفي، انتخبت قائمة الجبهة عوفر كسيف للمقعد الثالث بفارق بسيط ما بينه وما بين المرشحة الامرأة وهي نوع ليفي من جبهة تل أبيب. في المقعد الرابع أيضا يعني كل من نادرة أبو دبي سعدي، أيضا كذلك الأمير عمر واكد نصار رئيس بلدية عرابة السابق ويوسف العطاوني المحامي وعضو كنيسة سابق كانوا قد تنافسوا منافسة شرسة على المقعد الرابع، لكن لم يشتغل أحد بالجولة الأولى نسبة 50%، ذهبوا إلى جولة ثانية وتم انتخاب النائب يوسف أو النائب السابق والمحامي يوسف العطاوني ابن النقب في المقعد الرابع في قائمة الجبهة، وطبعا بالتزكية وبعد انسحاب كل من إياس نطور وأيضا كذلك الأمر مرشحين آخرين من المقعد الخامس، يبقى هذا المقعد لامرأة وهي نتحدث عن الدكتورة نهاية وشاحي من منطقة المثلث أو من وادي عارة، حيث انتخبت بالإجماع وبالتزكية من قبل مندوبي والمرشح في هذه الجبهة. فعليا نتحدث عن انتخابات كانت حامية، كان يعني عدد كبير من المرشحين والمنافسين الذين تقدموا، وبعد قليل أيضا الجبهة سوف تعلن بشكل رسمي عن الفائز أيضا في المقعد الرابع في يوم الانتخابات التمهيدية الذي يعني بدأت منذ ساعات صباح هذا اليوم وسوف تختتم في الدقائق المقبلة. إليك رجاء.
1: أشكرك جزيل شكر زميل ورد قراقرة، تواجدت يعني منذ ساعات الصباح هناك ورصدت لنا كل الأجواء والتطورات، شكرا لك ويعطيك ألف عافية ورد.
0: شكرا، الله يعافيك.
1: دوت صافرات الإنذار في شلومي وحنيتة في الجليل الغربي إثر اختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية، وقبل ذلك دوت الصافرات في منطقة الجليل الغربي للتحذير من إطلاق صواريخ وقذائف. وقال الجيش لاحقا أن الإنذارات التي فعلت شمال البلاد تبين أنها نتيجة إنذار كاذب. هذا وأفاد الجيش بأن الانفجارات التي سمعت في الجليل الغربي ناتجة عن نشاط اعتيادي جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم مهاجمة نحو 100 هدف لحزب الله بعدة مناطق في جنوب لبنان في اليومين الأخيرين، من بينها مواقع رصد ومستودع وسائل قتالية وبنى تحتية عسكرية إضافية. في المقابل أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منطقة الحوش صور في منطقة صور جنوبية لبنان قبل قليل. أفادت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصادر مطلعة بأن لبنان يجري اتصالات مكثفة بالتنسيق مع الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل. أضافت المصادر أن إعلان وقف إطلاق النار قد يتم مساء غد إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى موافقة إسرائيلية نهائية. أعلنت حماس رسميا اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد إثر الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة الليلة الماضية، فيما جرى نعيه عبر مآذن عدد من المساجد في قطاع غزة بالتزامن مع مراسم تشييعه. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اغتيال الحداد في غارة جوية على غزة، وأجرى رئيس أركان الجيش يال زمير تقييما للوضع بمشاركة هيئة الأركان عقب اغتيال الحداد ووجه قيادة المنطقة الجنوبية بالحفاظ على جاهزية عالية. التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارته الرسمية إلى إيران بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني في طهران، وأفادت مصادر باكستانية بأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران تهدف إلى التوصل إلى اتفاق محدد. وأضافت المصادر أن الجانب الأمريكي طلب إجابات بشأن نقاط محددة طرحتها واشنطن، مشيرة إلى وجود تقدم إيجابي فيما يتعلق بمضيق هرمز. أفادت تقارير إعلامية إيطالية مساء اليوم بإصابة ما لا يقل عن 12 شخصا بينهم مصابون بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن وقعت وسط مدينة مودينا شمالية إيطاليا. وبحسب التقارير فإن سيارة اقتحمت مجموعة من المارة بسرعة كبيرة قبل أن يترجل سائقها ويبدأ بطعن أشخاص في المكان، ما أدى إلى حالة من الهلع والاستنفار الأمني في المنطقة. وإلى أحوال الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
1: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر ب19 شيكل 90 فقط، والعديد من الحملات والمفاجآت الخاصة بالعيد. اركن علينا، خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسه صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسه بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: حلبجي أغنى تشكيلة شوكولاتات ومجففات حلبي أصلي، المستوردون والمسوقون الوحيدون دوش إخوان الناصر. حلبجي.
4: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل، ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

0: كونسرت مع الياس مرجيي.
1: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة. طاقتها من أغنياتها وكمشة الألحان والكلمات اللي فيها في كونسرت هي هويتها. أنا وإنتو كل عشاق عالم النغم والطرب في هاي الحلقة رح نتنوع بالاختيارات من أرشيف كتير كبير تحت اسم الشحرورة صباح. وعلى البساطة البساطة بعفويتها الشحرورة صباح بتقدم لنا بيت عتابة في بداية حلقتنا.

هاي السحرورة صباح بلمون كتير هيك من أصحاب وبحكولي أنت بتزودها بالتقديم تقديمك للفنانين مرات بتعبيراتك هيك ملان سكر زيادة كتير من الكلمات الحلوة وكمان ألقاب لا تعد ولا تحصى بس هيك قبل ما أجاوبهن كنت عم بقول هيك إنه أنا بعترضش على كلامهن بالعكس شددت وقلت إنه الكلمة

حلوة طالعة والكلمة العاطلة كمان طالعة، فلشو نخبي الكلمات الحلوة والمجاملات اللي بتسعد كل مين بسمعها؟ فخلي الكلام كله ياته حلو وسكر زيادة. أما جوابي عن جد هو أنا هيك شفاف كمان على الهوى كمان تحت الهوى، بالذات لما نجمة الحلقة هي صباح شمس الشموسة أو بأحلى الألقاب اللي لقبوها الشحرورة الصبوحة. رح نكون مع باقة من أعمالها أنا وإنتم، إن كان من بداياتها لما غنت لكبار ملحنين والشعراء، وهون هيك بتجمعنا صباح في كونسرت اليوم ومقدم لروحها من خلال أغانيها وكل من غنوا لإلها كمان. ومثل دائما الكاسيت معكم إنتم والمسجل معي أنا. كونسرت الصبوحة بلشنا.

0: يلا أنا الياس إبراهيم مرجي كونسرت معكم على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM كونسرت وساعة نتشارك فيها أنا وإنتو باختيار مزاج كونسرت مسؤوليتي أنا وإنتو كمان من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس 050-5577-399 هذا هو الرقم كونسرت معي أنا الياس إبراهيم مرجية كونسرت اليوم ملان بنغمات ألحان قصص وكواليس تجمع الصبوحة بالرحاب نبي فيلمون وهبي وكتير كتير قصص وكمان بليغ حمدي من مصر طبعا وحبيب القلب رشدي أباظة بلشنا كونسرت هاي البداية البداية من عندك يا صبوحة بصوتك أنت بنت قرية بدادون هالضيعة الصغيرة من قلب جبل لبنان وصباح بنت هالضيعة صوتها كان هيك يسبع عمرها والبيت لبيت في هالضيعة بسمعوا القوف والعتابة والميجنة اسمها الحقيقة جنيت فغالي كانت بتحب هيك الحياة وبتحب فيها تكون متألقة دايما ولما رياض شرارة الإذاعي والشاعر الكبير سألها شو سر جمالك يا صبوحة
1: شو سر تجدد الجمال عندك
2: أو لا أنتوا لا بتحبوني بتشوفوني حلوة
1: لا صحيح لا جد هذه في شيء معين بيخليك دايما يمكن الفرح الداخلي الموجود بقلبك
2: لأنه أنا بتعرف دايما متفائلة وبحب الحياة وبحب كل الناس وما بدخين ما بشرب نام منيح ومحبة الناس إلي وتقديرهم كمان بيخلوني دايما عايشة سعيدة
0: عاشت سعيدة في عمرها وعملت اللي حابة تعمله بفنها وبحياتها الشخصية هاي الشحرورة صباح من برنامج ساعة وغنية مع الشاعر والمقدم والصحفي والإعلامي رياض شرارة أما البداية رح نبلش مع مين يا عمي بس لا قبل رح نسمع كمان جزء من لقاءاتها وهالإنسان اللي كانت كمان على مبدأ إنه الكلمة الحلوة طالعة فحبت هيك تجامل بكل صدق الرحابني والأخوين الرحباني لما سألت من خلال برنامج حنكشيات عن الأخوين الرحباني هذا اللي حكته
3: أنا فجأتكم بالليلكي لأنه مش لازم ننسى كمان إنه الإخوان الرحباني عاملين لي إشياء صار لسنين لهلأ تتغنى
4: صح يا عيني يا عيني على الوفاء يا عيني على الرحابني يا عيني على الرحابني
3: اللي بيمتازوا فيه هني إنه غيرهم بيعمل لي أغاني بتموت أوام بس هن أغانيهم بتضل سنين
4: يقبرني يا سلام يقبرني على الوفاء
3: على الندى وعلى الليلكي
0: عن الندى وعلى الليلكي وبما إنه هيك ذكرت عن الندى الندى هالأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني منصور وعاصي تعال نبلش نسمعها بصوت الشحرورة صباح عن ندى الندى الندى لكل مين بلش يبعث لي على واتساب راديو الناس بشكر كل مين عم بيشاركني
5: عن ندى الندى الندى والورد مفتح عغدة وين ما عطي

0: هاي الشهرور الصباح عن ندى الندى
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: كونسرت مكمل بعد ما حطتنا الأولى بصوت الشحرورة صباح. رح نسمع كمان بعد بصوتها وبصوت كل من غنى لإلها. تحيات في البداية لمستمعتنا فيفيان حابة تسمع ساعات ساعات أحب عمري وعشق الحاجات. هالأغنية اللي غنتها بفيلم مترته مع ممثل العريق الكبير حسين الفهمي. كمان تحياتنا لمستمعنا من القدس بسام بقلي. شكرا لاستماعك، شكرا لكلامك الحلو. نكمل بكمان محطة مع الشحرورة وأغاني الشحرورة صباحا، ومن أرشيفها وأرشيف أغنياتها من الرحابني لأرشيف أغنياتها مع الموسيقار فريد الأطرش. مش بس لحن أغنيات لإلها، كمان مثل معها بعدد كبير من الأفلام، حرفيا كانوا جيران، وكتير ألحان نشأت من خلال هالجيرة الحلوة. مشان أكون هيك أقرب، كمان كان الشباك على الشباك ساكنين قبال بعض فريد الأطرش والشحرورة صباح في مصر. لما كانت ساكنة في مصر صباح، واحدة من الأغاني اللي نشأت من على الشبابيك كانت يا دلع يا دلع. انحكت كان حوار موسيقي ما بين هالشبكين. رح نسمع من ألحان فريد وبصوت صباح وأصوات

فنانين كمان نجوم العالم العربي، بس لا، في مين غنى لسحرور الصباح بشكل كتير راقي وحلو، وكان نوع من التكريم لإلها. طبعا بحكي عن طبعا أصالة نصري. أصالة نصري من خلال مهرجان الموسيقى العربية من العام 2021 غنت الصبوحة يا دلع يا دلع. من ألحان فريد الأطرش هالأغنية، هيك عملت مشاكل ما بين صباح وبين فيلمون وهبي. أكتر من لحن لصباح في لبنان يمكن بالعالم العربي كله عتب عليها، لأنه أدت الأغنية بنفس السنين اللي قدمت فيه مسرحية فيها كمان أغاني وألحان من كلمات وألحان فيلمون وهبي. النجاح الساحق كان لأغنية يا دلع يا دلع. إذا بتغمضوا هيك عينيك وبتحسوا كأنه فريد الأطرش بغني يا دلع، اسمعوا. أصالة نصري من مهرجان الموسيقى العربية 2021 يا دلع.

تحية لكل من عم بسمعنا، تحية لمستمعتنا دنيا، تحية كمان لمستمعنا محمد وطد، والتحية طبعا لجون كمان هو على السماع.

وصل نصري يا دلع يا دلع من الحان طبعا فريد الأطرش غنتها الصبوحة وكأنه هيك سيناريو انكتب من خلال الجيري بينها وبين فريد الأطرش طبعا فريد الأطرش الحان

0: الصبوحة تميزت بضحكتها الحلوة العفوية، وهذا ميز كمان كتير من أغانيها. ما كانتش تحب كتير تغني أغاني فيها هيك حزن نكد، بس مع هيك غنت أغنية أنا بصراحة كتير بحبها، وحبيت أكتر لما سمعتها بصوت فنان راقي خلد اسم كتير من المطربين والمطربات في العالم العربي من خلال برنامجه طرب مع مروان خوري. عرفتوا أكيد مين مروان خوري، راح يغني مقطع صغير من أغنية ساعات ساعات. أما مكمل اسمع كونسرت ومروان خوري.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: Koncert Mahalias Marzigi.
1: مروان خوري مدرسة في الموسيقى وبإدارة النغم إذا بنقدر نسميه هيك. عرف كيف ينطق كل حرف بالنغم الصح تبعته. حازز فيها كتير كان. تحية لمستمعتنا فيفيان، تحية لكل مين حب هالأغنية وحب كمان يشاركني فيها. شو رأيكم نكمل مع كمان وكمان أغاني وألحان؟ بما أنه هيك حكينا عن ساعات رح شوي ننتقل لمصر بعد شوي، وتجربة الصبوحة في مصر غنية في الألحان والموسيقى. طبعا كمان تحية لمستمعتنا رنين بشارة اللي كمان حبت أغنية ساعات. يعني أنا بدعوك يا رنين ابعتيلي شو حابة تسمعين، إنه لآخر هالساعة أغاني هيك بالغلاف شحرور الصباح. نكمل أنا وياكم في كونسرت طبعا من خلال البرنامج. حبيت هيك نكرمها بأصوات كتير حلوة غنوا من أغانيها. سمعنا كمان مروان خوري، سمعنا كمان رويدة عطيه غنت، فضل شاكر غنى طبعا، وكمان الفنانة ريهام عبد الحكيم اللي حبت تغني من ألحان بلي حمدي عشق وغلبانة والنبي. بس قبل كواليس شوي عن هالأغنية، أيام كان رشدي أباظة وصباح بفيلم واحد اسمه كانت أيام للعام 1969. وليش أصر منتج الفيلم اللي هو نفسه رشدي أباظة بطل الفيلم على إضافة أغنية بعد ما الفيلم تصور وتمنتج كان جاهز للعرض؟ وقف كل شيء، طلب يزيد أغنية. وبعد هيك حلوة كانت بينه مع الشاعر محمد حمزة وبلي حمدي والصبوحة بالعام 1968. حب هيك يحكي لبليغ، بقول له أنا عاوز أغنية مشان الفيلم ينجح، وطلعت هالأغنية عاش أو غلبانة والنبي. شركوا نسمعها بصوت ريهام عبد الحكيم من كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي، غنتها الفنان ريهام عبد الحكيم تكريما للصبوحة مع الأوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو ميشيل إبراهيم.

لكل مين بيسأل عن كواليس الكواليس للأغنية، ففي تصريح من الصبوحة حتى في آخر أيامها عن رشدي أباظة، رح نسمع بعد شوي، بس هسه خلينا نكمل.

0: هالأغنية من كلمات محمد حمزة والحان بلي حمدي.
1: عيني يا قلبي علينا.
0: رح تسمعوا بعد شوي كواليس محبة شهرورة صباح الصادقة.

كمان وكمان تحيات لكل مين عم بسمعنا، إن كان بالشوارع إن كان في البيوت. تحية لمستمعتنا علا كيوف ولا زوجها معين، شرفتوني. كمان وكمان اختيارات ابعتوا لي على واتساب راديو الناس

0: بصمة بليغ حمدي بكل ألحانه موجودة. مع مين ما غنى لحن بليغ دايما بصمة موجودة.
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

0: قبل ما ننتقل كمان وكمان أغاني، زي ما قلت هيك العلاقة كانت بين رشدي أباظة وبين الصبوحة بالعام 1968، تجوزوا بس ما كملوا كتير وقت بسبب هيك بسبب تصرفات رشدي أباظة، وكان كمان متجوز فانفصلوا بعد سنة تقريبا. بس رشدي أباظة بما أنه منتج الفيلم كانت أيام أصر أنه الصبوحة تكون معه في هذا الفيلم بالرغم أنهم انفصلوا، مش هنضل معه في اللوكيشن. واللي لاحظ هذا الموضوع هو الشاعر محمد حمزة، من خلال هذه المشاعر اللي كانت بين رشدي أباظة وبين الصبوحة كتب اللي كتبه وغنت عشق وغلبانة. بما أنه هيك حكينا الصبوحة، تعال نسمع تصريح منها مشان كمان نربط الأمور والخيوط في بعضها.
1: وغنيت لرشدي أنا يانا
2: دي من أحلى الأغاني،
1: وعشق وغلبانة. أنا فضلت أحب رشدي لآخر حياتي.
2: فضلت تحبي رشدي لآخر حياتي؟ زعلتي لما مات؟
1: يا اتجنيت. مات كنت رايحة أشوفه في المستشفى، جي إبراهيم خان الله يرحمه قال لي ما تفوتيش مات. قال بس شاف إبراهيم خان قال له صباح ومات.
2: بس اتجوزتيه فترة قليلة قوي يا صبوحة.
1: قليلة لأن الوحيد اللي كان لايق لي في حياتي.
2: طب وليه اتجوزته فترة قصيرة كده؟
1: قصيرة لأن الصحف هنا هجمتني وأنه ساب مراته وصوروها
2: سامية جمال.
1: وصوروها بتكنس وما عرفش ايه. سعيد فرحة الصحافي الكبير كمان هاجمني قوي،
0: يعني هاجموها وهذا السبب اللي ما استمروا فيها مع بعض. نرجع لأغاني الصبوحة. مرحبتين مرحبتين، وين نهدب بيكي، وين وين محمود، وين معروف، وين الياس، وين حسين، من كلمات وألحان الأستاذ فيلمون وهبي. وهون مربط الفرس، بالرغم من التعاون الفني الزاخر الكبير الناجح بين الصبوح وبين شيخ الملحنين فيلمون اللي قدموا مع بعض حوالي 100 أغنية بين لحن وكلمة كمان، معظمها منعرفها وحافظينها عن ظهر قلب، دخل عيونك حكينا، يدوم عزك، راجع ضيعتنا، فكرك يا قلبي، قالوا الحب بينباع، مرحبتين يا أمي، دولة ابن الهوى، فستان الحرير، وكتير كتير هيك أغاني علمت معنا وعلمت مع المستمعين كلهم بأغاني الصباح لصباح. لأنه العلاقة بين الصبوحة وفيلمون كانت دائما فيها هيك مد وجزر، فيها خلافات صعبة بصراحة، وبعد كل خلاف بيرجعوا بأجمل الألحان والأغاني. واحد من الخلافات مثل بمسرحية ست الكل بالعام 1974، قدمت صباح أغنية عيني يا عيني من ألحان فيلمون وهبي، كمان غنت في نفس المسرحية ألحان الموسيقار الكبير أغنية يا دلع اللي سمعناها قبل شوي، واللي حققت نجاح كتير كبير في الوطن العربي كله. كتير ناس ما حبت الأغنية اللي لحنها وكتبها فيلمون عيني يا عيني، لأنه هيك كانت كئيبة شوي حزينة ما بتشبه كتير الصبوحة. فبلشت الغيرة في عند فيلمون من نجاح أغنية يا دلع، وبلش يهاجم صباح في الإعلام والصحافة. أبرز هجوم كان في برنامج سعيدة سعيدة على شاشة تلفزيون لبنان مع الراحلين رياض شرارة ونهى الخطيب سعاد، وحكى أنه فشل اللحن كان بسبب صباح وأداء صباح للحن. مش بس كمان فيلمون انسحب من مسرحية ست الكل اللي كان يشارك فيها كمان كممثل بدون سابق انذار، وسبب لأزمة كتير كبيرة عند المخرج لحتى يجيبوا بديل لإله في المسرحية. بس في النهاية كان تعاون صباح وفيلمون وهبي مثمر دايما وناجح دايما ومتواصل دايما. وطبعا فيلمون بيعتبر أكتر ملحن تعاونت معه صباح في مشوارها الغنائي في لبنان وفي العالم العربي. بس في مصر محمد الموجي لحن لها بحدود ال 20-25 لحن لأغنية يعد كتير، لأنه عندها كتير كتير من الأغاني وكتير ملحنين لحنوا للصبوحة. شو رأيكم نسمع مرحبتين؟

وين نهدى بيكي وين يلا وين الدبيكي يجو يدبكوا معنا الشحرور الصباح.

عم تحكي لي إنه عن ملحن اسمه سهيل عرفة. سهيل عرفة هو لحن غنوية البساطة على البساطة البساطة يا عيني على البساطة اللي غنتها طبعا الصبوحة. وسهيل عرفة بكون والد الفنانة أمل عرفة. تخيلوا بوقت طلبوا منها تكرم والدها أمل عرفة غنت على البساطة البساطة. في عندها صوت حلو وقدمت الأغنية لروح والدها سهيل عرفة. هيك كانت معلومة على الماشي بما أنه هيك بحبشنا كتير وحكينا كتير وطلبتوا أغنية زي العسل. رح نسمعها بصوت أصالة نصري من خلال روائع بليغ حمدي وموسم رياض 2023. علاقة فنية جمعت بين الصبوحة وبين بليغ حمدي, في بيقولوا كمان رومانسية شوي, كونت حالة هيك استثنائية في تاريخ الأغنية العربية قاطبة. طبعا أثمرت عن أعمال خالد تميزت بخفة الدم الرومانسي والإيقاع السريع المبهج اللي بيشبه الصبوحة. بليغ حمدي عرف كيف يلحن للصبوحة والدليل عم نسمعه زي العسل, وعن جد زي العسل.

أصالة بتغني للصبوحة ولا ألحان بليغ حمدي زي العسل. تحية ل إيدس. تحية لحسن مصالحة اللي عم بسمعونا. تحية كمان لأم الوليد

طبعا لكل من بسمعنا احنا شرفنا على النهاية, بس بعد معنا مجال لكمان أغنية. تحية كمان لوالدتي اللي كمان هي على السمع.

0: أصالة نصرين زي العسل على قلبي هواك زي العسل.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: أصالة غنت للصبوحة وضربت عصفورين بحجر، غنت كمان من ألحان بليغ حمدي. ولكل بسأل تعرف هيك في آخر كل حلقة منحكي قول الموسيقى لغة بفهمها كل الناس، والإثبات على هاي الجملة إنه في العام 1969 كمان الصبوحة أحيت حفلة تاريخية على أهم مسارح فرنسا، أبرزها على مسرح الأولمبيا في باريس، وغنت هناك. تخيلوا شو غنت؟ موال بالفرنسي.
2: باري

0: انا ما فهمتش الكلام بس فهمت باري بالاول, وهذا بدل انه حتى الفرنسيين وكل من ما بيحكي باللغة العربية وقت لما الموسيقى بتنعزف وتتغنى بأجمل أداء رح نفهمها, أكيد نفهم هاي اللغة. مين اللي كان فاهم الصبوحة كتير منيح؟ وروميو لحود. وعن ذكرياته المخرج الكبير روميو لحود حكى عن الصبوحة:
1: صباح فيها شغلة مهمة اللي الناس ما انتبهت لها لحد اليوم, انه صباح عندها ذاكرة غريبة ما بتنسى الشغلة الصغيرة الصغيرة الصغيرة اللي ما لها معنى بتضل فايقة عليها. واي ساعة تتكلم بتطلع وين بالحديث, بتطلع بطريقة مش طريقة كتير نعمة. وفيها شغلة فيها ديفو كبير الصباح, فيها ديفو كبير كرمة كريمة لدرجة انه ما اتكرم. وفي صباح التاني صباح اللي لما بتنتكي قاسي, لما حدا بيدرى قاسي وبتجاوب. وفي عندها هالضحكة هاللي بوجهها, تحكي هاللي بوجهها, وهاللي الناس ما بتعرف قديش في وراء هالضحكي حزن وقديش في حزن كان بوجه صباح. ضحكتها مثل كل ستار عم توجع بتلمي عم تطلع بالناس بوجهها حلوة قريبة للقلب كريمة بتعطي بإيد اليمين ما بتعرف إيد الشمال شو عم تعطي.
0: هذا كان المخرج والفنان المتعدد المواهب روميو لحود اللي قدم شهرور الصباح من خلال مسرحيات كتير. شهرور الصباح رحلت عنا, فنها بعده باقي ودائما نستذكره. وصلنا لختام كونسرت اللي فيه نوعنا ما بين الطربي والأصيل بأغانيها بصمتها الصوتية وبصمت كل مين غنى للصبوحة. رجعنا هيك لزمان منحب يرجع لحاضرنا وكمان مستقبلنا. ما تنسوش موعدنا بتجدد كل أحد أربع وجمعة كونسرت. معكم كان الياس إبراهيم مرجي في الإعداد والتقديم, في الإنتاج ساعدني ناصر طه. أما في الختام لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة, ببساطة لأنه بفهمها كل الناس. كونسرت ناغم قصة وحالي.

0: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب 89 شيكل. ب 89 شيكل. الحملة بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.

0: حلبجي، أغنى تشكيلة شوكولاتات وفواكه مجففة حلبي أصلي. المستوردون والمسوقون الوحيدون دوشي إخوان الناصرة 6576442.
1: حلبجي. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: هذا خبر مش إعلان. طاولة كتر بس ب89 شيكل. ب89 شيكل. الحملي بكافة الفروع، طيبة بكل بيت.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رمله. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندران.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

لم يأجل ولا يأخر كلام الله ملامه وغيره مش أكتر.